يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

كانت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: قبس من الإيمان.
3: قبس من الإيمان.
0: أوفي أكسجين FM. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم فل وياسمين وكل خيرات وبركات. اليوم الأحد 19 جويلية 2026 4/0/1448 التوقيت الساعة 7:15. ألف تحية لكل زملائنا الكرام، زميلتنا أمل عواطف وألف جندوبي، كل أسرة أكسجين FM. يقول لكم إن شاء الله أيامكم كلها سعادة وصحة وعافية. نحيوا أيضا كل مستمعين الأوفياء أينما كانوا وفي كل شبر من أشبر ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن تونس الخضراء تونس الحبيبة. صباح الخير، صباح قلوب تتمنى وعيون تحلم وأيادي ترتفع بالدعاء تنتظر الإجابة ورب كريم لا يرد سائلة. صبحكم الله بالخير والرضا والسعادة والقبول والعطاء، أمين يا رب العالمين. اليوم نقول للخلا طاهر بن عيسى عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت ألب ألب خير، ربي يفضلك الزوجة متياك وعائلتك وصغيراتك كيف كيف. نحيو مروة أمها زهرة من أوتيك الجديدة، وإن شاء الله ديما مستمعين الأوفياء في أحسن الظروف والأحوال. حبيت نحكي بإيجاز اليوم وبرشة أيامات الناس يهزوا صغارهم للبحر، تقى هو يحكي مع أصحابه والأم تحكي مع صديقاتها ولا مع عباد، والوليد والبنية تقاهم في البحر. ردوا بالنا، عينينا عليهم، وبطبيعة الحال بعتذروا، نتحملوا احنا المسؤولية قدام ربي عز وجل، ما نقولوش قضاء وقدر، لا، حتى احنا مسؤولين. انت اختنا العزيزة وانت اخونا الغالي كيبدأ في البحر ما تنساش وليدتك، تبحهم بعينيك، كان لازم تمشي تعوم بحذهم بكذا، وكذا نضمن سلامتهم كما خرجنا من ديارنا لباس نرجع لديارنا لباس. وسيدنا عليه السلام قال لنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ربي حاسبنا على حسن اهتمام بصغارنا. وردوا بالنا من القويل ومشموسات وما في البحر، نقولوا لهم شعوراتهم شويه ماء ونحاولوا نعاومهم شويه، المهم ديما يكونوا تحت عينينا. في النهايه نقول يا رب يا عظيم يا منان، بحق هذه الاشهر المباركه لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن جسدنا داء ولا تشمت بنا الأعداء وادفع عنا وعن وطننا الغالي تونس الحبيبة كل هم وغم وبلاء، واحفظ يا ربي بلادنا من كيد الحقودين والحاسدين، أمين يا رب العالمين. نهاركم زين، ونخليكم مع زميلتنا الفاضلة الطيبة أمل، ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرة أوكسيجين.
2: قبس من الإيمان.
3: قبس

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: صباح الخيرات، صباح المسرات، اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد اختار انه يبدا صباحه معنا ويسمعنا ويعدل موجته علينا. ان شاء الله نهاركم احلى الصباحات، ان شاء الله تتحقق فيه برشا احلام برشا امنيات، وان شاء الله يا رب يكون النهار ذي سعيد عليكم انتم السادة المستمعين والمستمعات الكل. تحية كبيرة لكم توصلكم وما انتم موجودين، تحية كبيرة للناس اللي قاعدة تسمع فينا وهي قاعدة تسوق قاعدة تخدم، ان شاء الله ربي يعينكم، ان شاء الله ربي يوفقكم، وان شاء الله ربي يقضي حوائجكم الناس الكل بالخير كالعادة والعوايد. اذكار الصباح خير ما نبدأ به يومنا بعد ما نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. اللهم في هذا الصباح نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك وأن تيسر لنا أمورنا وتشرح لنا صدورنا وتبارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا وعافيتنا. اللهم اجعل هذا اليوم بداية لكل خير وفرج وسعادة، واكتب لنا فيه ما نتمنى وما هو خير لنا، واصرف عنا كل سوء ومكروه. اللهم ارزقنا قلبا مطمئنا ونفسا راضية وعملا صالحا متقبلا، واجعلنا من عبادك الذين تحبهم ويحبونك. اللهم إنا نستودعك أنفسنا وأهلنا وأحبتنا، فاحفظنا بحفظك الذي لا يضيع، واكفنا شر ما نخاف ونحذر. اللهم اجعل صباحنا هذا مليئا بالنور والبركة، وابعد عنا الحزن والهم والضيق، وارزقنا القوة والصبر والحكمة في كل ما نواجه. اللهم إن كان في هذا اليوم رزق فسهله لنا، وإن كان فيه خير فقربه منا، وإن كان فيه شر فاصرفه عنا واصرفنا عنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. اللهم تب علينا توبة نصوح. اللهم اجعل لساننا عامرا بذكرك وقلبنا متعلقا بك، واجعلنا من الشاكرين لنعمك والصابرين على قضائك والراضين بقدرك. اللهم إنا نسألك صباحا جميلا وهما راحلا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا وقلبا سعيدا ونفسا مطمئنا وتوفيقا في كل خطوة نخطوها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا اليوم خيرا من سابقه، وافتح لنا فيه أبواب الخير والبركة، واجعل خاتمته فرحا وبشرى ورضا منك يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني ومن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومالكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. وسبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كما صليت على نبينا إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الأنوار، صباح الخيرات، مرحبا مرحبا من جديد بالسادة المستمعين والمستمعات، كل حد يسمع فينا ما عاد الموجت علينا، مرحبا بكم. صبحيتنا تبدأ من طوى برشا فقرات تستنى فيكم كالعادة والعويد، بعد شوية حالة الطقس الميتيو هذا وأكثر تتعرف عليها اليوم في برنامجكم ماتينال لحد ماتينال الويكاند. ما عليكم كان ديما ديما تقعدوا في الاستماع على نفس الموجة، موجة واحدة، موجة إذاعة أكسجين أفام بالصوت العالية.
3: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصاف اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعمل ديما باش نبنيه مع بعضنا أعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: كل ليلة سهرية عالمية، وكيما كل عام باش نزيد تحفل بالجو اللي حضرته أورانج في فيستيفال بنزرت الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة، يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنه مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. عندك أورانج.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
6: سوبر ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo et Rafko ou بنصيحه لكهربتك ودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
7: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: العسل شنو هذا؟ كيت هذا أو هديش هذا؟
9: تحبوا العسل الطبيعي الأصلي؟ نهار لحد 26 جويلية الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبة سوق العصر. تلقاو تشكيلة كبيرة من أجود أنواع العسل الطبيعي، جودة، بنة وثيقة من عند أهل الاختصاص. إذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش الفرصة. العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعة 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قبالة قهوة المدينة.

0: جو صيف سنة حافلة انترنت
1: اسنة في صيف وين انتي وين هي فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
0: فاش تستنى خاطر صيف سنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج

0: كل ليلة سهرية عالمية، وكيما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي حضرته أورانج في فيستيفال بنزرت الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة، يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنه مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. عندك أورانج.
2: أهالينا في بنزرت ويكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
4: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
6: أكسجين FM بالصوت العاد.
7: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكراً، شكراً للاتصاف اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز. أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا أعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا ننظلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: انا عوض في العون نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند انا عوض في العون نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
1: اهلا وسهلا مرحبا بالجميع مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. خلينا نتعرف على حاله طقس اليوم لحد في ميتيو. دونك بالنسبه لليوم لحد وحالة الطقس اليوم 19 جويلية 2026 ترتفع درجة الحرارة بشكل طفيف في المناطق الساحلية اليوم وتكون مستقرة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. بالنسبة للسحب تكون قليلة وتتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. الريحة تكون من القطاع الجنوبي ثم تتجه إلى القطاع الشرقي ضعيف ومعتدلة والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. هذا وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك سيدي كيف المرصد التونسي للطقس والمناخ كان تحدث على الفترات خلينا نقول احنا اللي كنت تفكروا البارح حكينا عليها وقت وموعد انكسار الموجة الحارة ذي اللي هي ابارتير من 23-24 ربما باش تكون الوقت اللي باش تنكسر فيه شوية وتنخفض فيه درجات الحرارة بعد الحقيقة الارتفاع الكبير اللي شهدته. سينوزيد نحب نعطيكم البارح 18 جويلية 2026 أعلى الدرجات سينو البارح الحقيقة أعلى درجة سجلتها توزر 48.7 البارح زاد جندوبة سجلت 48.5 مطار مطماطة مسجل 48.5 درجة قبلي 47.5 القيروان 47.1 قفصة 46.8 درجة بيجة 46.7 سينو زاد سيدي بوزيد 46.6 تطاوين 46.6 مدين 46 رمادة 46 زغوين 45 سليانة 45 الكيف 44 القصين 42 إقليبيا 42 تونس كارتاج 41 مطار تبرقة 40 مطار جربة 40 وتالا 39.6 درجة مطار المنستير 39 أنفيذة 39 نابل 38 وقابل 37 درجة سينو بالنسبة للمهدية 33.4 وفي المرتبة الأخيرة في خلينا نقولوا احنا درجات الحرارة تجي منطقة سيدي أحمد من معتمدية بنزرت الجنوبية سجلت 32 درجة هذه بالنسبة نقوله للمناطق اللي سجلت البارح ارتفاع حاد في درجات الحرارة. دونك أعلى نقطة كانت في توزر 48.7 وأقل نقطة كانت 32 درجة سجلتها منطقة سيدي أحمد ببنزرت. دونك هذه يعني سيدي أحمد وحدها معناها المنطقة هذيك وحدها سجلت 32 درجة. دونك هذا هو الارتفاع الحقيقة الكبير لدرجة الحرارة اللي شهدناها البارح وسط زادة انه فما حديث انها تكون ارحم من نهار الجمعة ولكن زادة شفنا الارقام ما تبعدش برشا على يوم الجمعة ولكن ما شفناش الرقم المهول متاع 49 اللي سجلناها نهار الجمعة اللي الحقيقة كانت القيروان اعلى محطة تسجل ارتفاع في درجة الحرارة كانت القيروان 49.7 معناها بالحق متقدمة قدم الدرجات تقريبا شوية للخمسين. ربي يلطف ويعفو ويحمينا الناس الكل وبالحق شدنا بالحق أيامات صعبة إن شاء الله جاي خير يا رب العالمين وإن شاء الله زادة كيف وقت اللي تنخفض درجات الحرارة تتنحى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي زادة كيف تتنحى الاقتصاصات هذية متاع الماء اللي متعبة الحقيقة برشا ناس على مستوى تزود بالماء الصالح للشراب في الوقت هذا فما ناس تقول لك ميسالش خلي يتقص الضوء لكن الماء راهو حاجة بالحق حياتية معناها مطلوبة برشا ما نجموش نعيشوا من غير ماء ميسالش الضوء نجمو نتحملوا شوية سويعات ولكن الماء راهو حاجة أساسية بالكل. دونك هذا هو اللي ربما يتفق عليه برشا ناس يقول لك الماء الحقيقة ماذا بينا ما يقصش جملة من دا. دونك إن شاء الله يا ربي الأيامات الجاية تحمل في طيتها برشا خير ولو أنه ديما فما أيامات تهدى بعد عاود ترتفع درجة الحرارة أكيد خاطر نحنا بفعل في فصل الصيف. دونك هذا وأكثر إن شاء الله باش تلقاو في برنامجكم متينا لحد متينا الويكاند. ما عليكم كان تعدلوا الموج علينا وتسمعونا.

0: كل ليلة سهرية عالمية، وكيما كل عام باش نزيد تحفل بالجو المحضرة أورانج في فيستيفال بنزرت الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة، يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنة مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. عندك أورانج.
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
3: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفتة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB سولار كامباني تنور لك حياتك.
4: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كمان نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
5: جيبوا لي كآلة أكسجين، الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح نجم نفس أكسجين ونرجع، ريح نجم نفس أكسجين ونرجع.

0: عاجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: أنا عواطف العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: أنا عواطف العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أف أم. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

0: ميشن اف ام بالصوت العالي.
1: انا عوضت في العوني نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
2: انا عوضت في العوني نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
3: صباح الانوار، صباح الخيرات، مرحبا بكم، رجعنا لكم متواصلين معاكم في برنامجكم متينا لحد متينا للويكاند بالاكتواليتي والاخبار واخر ما فما في الدنيا. دونك نحكيوا البارح على زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي البارح لحق مشى وتحدث مع مجموعة من المسؤولين، وخاصة زاد كيف رجع شوية على الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي اللي لحقيقة شكلت مشكل كبير عند برشا مواطنين ومواطنات. دونك زاد كيف تفقد مشاريع بقلعة الأندلس خلال الزيارة هذه. دونك تحول رئيس الجمهورية البارح إلى منطقة قنطرة بنزرت التابعة لمعتمدية قلعة لاندلس من ولاية أريانا، واطلع على خلال هذه الزيارة التفقدية على مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة على مستوى المنطقة هذه، وكذلك على مشروع ترميم القنطرة الأندلسية بقلعة الأندلس. وثر ذلك زاد التقى رئيس الجمهورية عدد من أهالي المنطقة واستمع إلى جملة من مشاغلهم. ويمتد مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة على طول أجزاء واسعة من مجرى الواد وصولا إلى مناطق الشمال الغربي والمناطق السفلية اللي تربط سد العروسية ولاية مندوبة بمدينة قلعة لاندلس، وهو ما يهدف إلى التحكم في الفيضانات، حماية المدن، الأراضي الفلاحية المحيطة بحوض الواد من الفيضانات. زاد كيف من أهداف المشروع هذه هي ترميم وصيانة القنطرة الأندلسية عبر تهيئة محيط المعلم وأشغال صيانة شاملة إلى المحافظة على الجسر التاريخي اللي يقع فوق مجرى وادي مجردة، وأيضا زاد تثمين الموروث الثقافي الأندلسي. هذا شنو جاء في الزيارة اللي قام بها البارح رئيس الجمهورية. زادا كيف الزيارة هذه أولها كان مع زيارة لتفقدية لمحطة السوناد بالحريرية، وين أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة تفقدية لمحطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدر القلة بمعتمدية الحريرية من ولاية تونس. واستفسر رئيس الدولة بالمناسبة عن أسباب انقطاع الماء الصالح للشراب في مجموعة من المناطق. يشار إلى أنه محطة غدير القلة في منطقة الحريرية تعتبر أكبر محطة تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، تقوم بتخزين المياه المتأتية من سد كساب وقناة المجردة الوطن القبلي، وتعالجها وتوزعها وتضخ يوميا ما بين 500 و700 ألف متر مكعب، وتأمن تزويد أغلب أحياء تونس الكبرى بمياه الشرب. دونك هذه وين رئيس الجمهورية تسائل وقال علاش تصير الانقطاعات هذه اللي معناها التيار الكهربائي، وصرح وقال انه انقطاع التيار الكهربائي بصفة متواترة ومتزامنة وفي عديد المناطق يعتبر امر غير طبيعي. نسمعوا تصريح رئيس الجمهورية ثم راجعين ومتواصلين معكم في برنامجكم متين لحد.
4: نحن نتابع توا مع انقطاعات التيار الكهربائي تم عديد المناطق اللي خاصة عندنا تقريبا 1500 محطة ضغط الرئيس والمحطات هذه
5: لا، وحتى انقطاع الكهرباء في اوقات معينة. الأمر ماهوش طبيعي، معناتها ينقطع في تصير في كل الدول ينقطع التيار الكهربائي، ولكن لمدة محدودة، ولكن بالتواتر هذا وفي عديد المناطق ومن زامنا في نفس التوقيت، لابد من نتحمل المسؤولية في إيجاد الحلول، وكل واحد أخل بالمسؤولية بتاعه يتحمل تبعات إخلالاته
4: إن شاء الله. سيد الرئيس
5: يعطيك الصحة،
4: عايش
5: يعطيك الصحة
4: ليلة النهار.
5: لا نتبع في جيك تليفونات في الفجر
4: في كل وقت سيد الرئيس، ونخرج الكرامتي في كل وقت في سوسة وقت القناة هذيك الألف بالتغادي ليلة السبت اللي فات روحت لدار 7:30 متاع الصبح.
3: فلا دونك هذه هي زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد، وقابل مجموعة من المسؤولين وتحدث وقال إن الانقطاعات المتكررة هذه متاع التيار الكهربائي

معناها تصير انقطاعات ولكن ربما خارج عن إرادة الدولة. ولا دونك هذه هي ربما كيفاش نجم تتفهم التصريحات هذه متاع رئيس الجمهورية قيس سعيد، اللي كان نحن نتمنوا انه بالحق تتوقف الانقطاعات المتكررة هذه للتيار الكهربائي، وزاد كيف كيف يرجع نسق تزويد الماء الطبيعي نسق تزويد طبيعي للماء الصالح للشراب، مهم برشا في المناطق الحقيقة اللي تبدا مستحقة للماء الصالح للشراب، خاصة نشوفوا مناطق بالحق تكون بعيدة برشا على المناطق الحضرية، وزاد كيف كيف فما ناس عندها الفلاحة متاحة، عندها الماشية متاحة، عندها الحياة اليومية متاحة، زاد كيف كيف في المناطق الحضرية اليوم الماء يعتبر بالحق حق أساسي وبالحاجة اللي ما ينجمش حتى حد يعيش من غير الماء. دونك فوالا هذا هو كان تصريح رئيس الجمهورية البارح بعد الزيارة اللي قام بها، وشنو تحدث وشنو عاين زادة، ونتنضو نشوفوا شنو اللي القرارات اللي باش تنجز على هالزيارة هذه اللي صارت البارح، ونقعد ديما في متابعة معكم لمختلف المستجدات اللي تصير في تونس وزادة كيف كيف العالم. البارح الحقيقة شفنا مجموعة من دول الخليج عاشت معناها على الضربات والهجمات الإيرانية على المنشآت النفطية كما الكويت، البحرين، مجموعة من الدول الخليجية، زي كيف كيف في الأردن وشفنا مقتل 3 جنود أمريكيين البارح هذا، وأكثر لحقيقة يصير في الشرق الأوسط والخليج وهو قاعد يعيش على نار لحقيقة بفعل الحرب اللي صايرة بين الكيان المحتل إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الكيان المحتل ما كانش مشارك في الحرب ولكن مشارك بطريقة غير مباشرة. ولا دونك هذايا وأكثر شنو يستنى فيكم في برنامجكم ماتينا لحد ماتينا للويكند.

في ذاتي سكن وانت الكل الكل يا زينة الكل وانت وطن ما كيف وطن تونس أحلى

0: وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
2: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند. انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
1: 9 درجين، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. الحقيقه مازالت التليفونات متواصله، جينا من عند المستمعين والمستمعات يتشكوا من الانقطاعات المتكرره للتيار الكهربائي. اخر تليفون يجينا من عند مواطنه من منزل جميل تقول لك انا راهو السويعات طويله، واحنا السويعه طويله واحنا عايشين على وقع انقطاع التيار الكهربائي. تقول لك تكلمهم ما يجاوبوش معاك ويحكيوا معاك بمنطق ماهوش باهي، وتقول انه هذايا جر عليه انه الدواء نتاع السكر نتاعها فزد، وتقول انه هي مستحقه الدواء نتاعها. دونك هذه حاله من بين برشا حالات قاعدين يعيشوا في نفس الوضعيه في مختلف المعتمديات في ولايه بنزر. تقيس عليها قديش من حاله وحاله. دونك الحقيقه وضع مؤسف برشا، فما مناطق الحقيقه يقعدوا سوايع كبيره برشا، فما شكون حتى هابط البارح قال 15 ساعه واحنا الضوء قاصص علينا وما رجعش، ومازلنا معناها عايشين على الوضع هذاك. مشكل كبير الحقيقه عشنا على وقع السنه في قصان الضوء، ربما تعتبر ما شدناش قبل الحقيقه هكا معناها ازمه كيما هكايا. الحقيقه تعدوا اعوام فيهم برشا سخانه، فيهم برشا الحقيقه ضغط على الكهرباء، ولكن عملنا ما وصلنا بالحق انه وصلت الناس الكل معناها الكل يقص عليها الضوء فرد وقت وبطريقه معناها مطوله، يقعد برشا الضوء ما يرجعش. مشكله كبيره الحقيقه قاعده تعيش على وقع العائلات التونسيه، قاعدين حاطين امل على انه تنخفض درجه الحراره في الايامات القادمه. الحقيقه ربي يرحمنا بشويه معناها نسمة ايامات تكون هكا شويه فيها انخفاض في درجه الحراره باش ما عادش نشوفوا المشاكل هذه نتاع الانقطاعات المتكرره. زاد كيف الماء الصالح للشرب حدث ولا حرج، ولا حرج مشكل كبير. وقت اللي فما مناطق يقول لك احنا في الشتاء ما عندناش ماء، عند ربي ما عندناش، مره بالمره جمعه يجينا ماء جمعه ما يجيناش، توا عندنا قديش وقديش ما فماش ماء. راهو للامانه من قبل حتى ما تصير الازمه هذه راهو عندنا برشا مواطنين ومواطنات راهو يطلبونا من جومين، من غزاله، من كسر الاحمر، من برشا مناطق معناها تعد تغلط، يقول لك راهو اليوم احنا الماء ولا عندنا فيل. خاصة زاد المشكل مع الجمعيات المائية، يقول لك نحن رانا خالصين، نحن رانا مخلصين الدولة، مخلصين الجمعيات المائية هذية، ولكن للأسف يقول لك اليوم ماناش قاعدين يوصل لنا الماء الصالح للشراب للمناطق متاعنا، وهذا يسبب الحقيقة أزمة واسية كبيرة عند برشا مواطنين ومواطنات. الحقيقة الوضع هذايا نتمنيه انه يتم معناها حلته في اقرب الاوقات، خاطر تعبنا الحقيقه من الوضع هذا، وتعبنا من نشوفوا ابسط حقوق الناس والمواطنين ماهيش موجوده. زاد كيف الناس اللي عندها مشاريع واليوم يقول لك ايامات ما خدمتهمش بالخسير، كيفاش باش نخلص الخدامه، كيفاش باش نخلص الماتريال اللي فزد لي، يقول لك كيفاش اليوم اصحاب المطاعم المقاهي المحلات الدجاجه اللي بيعوا في اللحم الكل. دغنيغمون جاتنا معلومه حتى في معناها شكون دجاجه في معتمديه بنزرت الجنوبيه مشاو يفرقوا في اللحم على المواطنين، يقول لك اموال نربح اجر خير من اللي لوحوا، على خاطر ماهوش باش يرجع الضوء وباش نقعدوا معناها نستنى وقتاش يرجع الضوء باش يفسد الدجاج، بما انه مازال جديد دونك نمشي نعطيه للناس ونربح الاجر في عوض ما اني لوح وكيكه. وان شاء الله على وقع خطى السيد هذايا يقتديوا به برشا ناس ويعملوا نفس الشيء، خطر اليوم ولا كانوا لوحوا خير من اللي اني نمشي نصدقوا. لا مثالش، اذا كان انت تعرف انه الضوء باش يقعد برشا ماهوش باش يرجع وتعرف انك باش تخسر سلعة، احنا ما نتمناوش انه تخسر سلعة الحقيقة، ما يكون الخيار انك تعطي وتصدق خير من انك تلوح. احنا نحكيه في الوضعية هذية، لكن بصفة عامة نتمناو انه يرجع الضوء ونتمناو انه الناس الكل ترجع تخدم على رواحة، وربي يعين الجميع لانه زادة هذيك زادة خسير وسلعة شاريها بالفلوس ودفع عليها برشا معناها فلوس وضرائب وغيره. دونك ان شاء الله الايامات الجاية تحمل في طياتها برشا خير، امنا في ربي ربي كبير، وزاد كيف كيف يصير التفاعل مع المواطنين، وبربي بالله الستاج والسونات كان تعطيه بناء. احنا قبل كنا نقولوا بالله اعلموا الناس، خاطر هو راهو لمحاله بصدق تطورنا. راه قبل كان راهو تتقصان معناها يصير كيكا فجئي لا تسمع لا شيء. طولنا عنا شوي اعلام يهبطوا يقولوا راهو فما مناطق، واحنا بدانا اذاعه اكسجين اف ام على الباج اوفيسيال نهبطوا نقولوا هاو استاج ولا السونات ها وقتاش قالوا باش يقص الماء وين هي المناطق المعنيه. ولكن المشكله انه الوقت المحدد مش هذاك هو اللي يمشيوا به، معناها هو يقول لك من 5 لـ 9 بعد تقعد قداش، فما شكون يقول لك ليله كامله، فما شكون يقول لك نهار كامل يرجع شوي في الليل، معناها مختلفه الحقيقه. الانقطاعات نتاع التيار الكهربائي ده يغطوا جايتنا برشا تليفونات تحبوا يتفاعلوا في الموضوع هذا، كم هائل الحقيقة من التليفونات. نشكروا برشا مستمعينا ومستمعاتنا اللي اعطوا ثقة في إذاعة أكسجين أف أم، عندهم ثقة كبيرة وإحنا نوصلوا الأصوات، خاطر كل ما يهز أي زميل على تليفون من التليفونات ويسمع كل مواطن عنده قيمته، وكل مواطن بالحق كيف يشكي أي حاجة راهو بالحق مسموع. دونك توا كلمتنا معناها مواطنة وتشكيت من منزل جميل وقالت راهو معناها دواء السكر نتاعي فسد ديريكت، مش حبينا نوصلوا الصوت، ومن خلال هذه نبنيو على برشا حالات قاعدين اليوم يعيشوا في الوضعية هذيا. ما نحبوش نشوفوا بلادنا بالحالة هذية، ما نفرحوش بالكل، ماذا بينا ما عادش نشوفوا الانقطاعات هذية متاع التيار الكهربائي. أبسط حاجة عند المواطن ما ضو خبز عيشة يومية، معناها حياة كريمة بسيطة، إن شاء الله ما تتنحاش معناها الأساسيات معناها والحاجات البسيطة في الحياة، خاطر اليوم وقت اللي المواطن يتخلى على الحاجات هذوما وقتها بالحق تتضر برشا حاجات. إن شاء الله ما نصوش راو بالحق المشاهد هذه اللي شفناها، وإن شاء الله الأيامات الجاية تحمل في طيتها برشا خير وتتحسن الوضعية وتتحسن الأمور. سينو قدوا معنا، راجعين متواصلين معكم في برنامجكم متنال لحد متنال الويكاند.

0: كل ليلة سهرية عالمية، وكيما كل عام باش تزيد تحفل بالجو لحضرة أورانج في فيستيفال بنزرت الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة، يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنين مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43.
2: عندك أورانج، امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي.
4: انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
6: يحيش بيك متغشى هكا،
7: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زادو غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
6: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: أما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
7: إكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي مونتيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.
9: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.

0: انا عوطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
1: انا عوطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: صباح الابتسامه الجميله والاجواء الباهيه. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بالمستمعين. في اخر تحيين، المعهد الوطني للرصد الجوي يقول انه الحراره توصل ل 48 درجه اليوم. في طقسنا اليوم لحد، ردوا بالكم على رواحكم، اشربوا كميه باهيه من الماء، حاولوا تبعدوا على الشمس قدر المستطاع. وبالنسبه للناس اللي قاعده تخدم في الشوانات وقاعده مضطره انها تخدم برا في السخانه، ان شاء الله ربي يعينكم، ان شاء الله ربي يقضي حوائج الجميع، وان شاء الله ربي معكم الناس الكل فيها الحراره هذه نتاع الطقس. كما قلنا دونك حسب المعهد الوطني للرصد الجو، في اخر تحيين يقول انه يتواصل اليوم لحد طقس حار بمختلف جهات البلاد، وان تكون درجه الحراره مرتفعه وتتراوح الحراره القصوى بين 38 و 43 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، وبين 44 و 48 درجه ببقيه الجهات، مع هبوب رياح الشيلي. ويتسم الطقس بسحب قليله الى مغيم جزئيا، على ان تتكون بعد الظهر خلايا رعديه محليه مصحوبه ببعض الامطار بالمناطق الغربيه للشمال والوسط، قبل ان تشمل محليا بعض الجهات الشرقيه. الريح تهب من القطاع الشرقي وتكون ضعيفه فمعتدله، ثم تتقوى نسبيا اخر النهار بالمناطق الشرقيه للوسط والجنوب. البحر يكون هادئ الى قليل الاضطراب، هذا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. في اخر الاخبار والعناوين، سينو نمشي والخبر، وين القضاء يعطي 10 سنوات سجن لفتاه البركاجات بالضاحيه الشماليه، وان اصدرت الدائره الجنائيه بالمحكمه الابتدائيه

الترفيهية. دونك كشفت الأبحاث والتحقيقات الأمنية أن الفتاة هذه من ذوي السوابق العدلية غادرت السجن حديثا، كما تبين أنها كانت تعتمد على حيلة غريبة للإفلات من الملاحقة الأمنية، إذ كانت تقوم بحلق شعر رأسها بالكامل والتشبه بالرجال في هندامها وحركاتها، وذلك لتمويه الضحايا وتذليل الأجهزة الأمنية أثناء عملية تهديد هويتها. وقد اعترفت خلال محاكمتها بما نسب إليها من تهم. للأسف كانت مروعة الحقيقة وخوفت الأهالي في المنطقة، دونك تم القبض عليها وفلا. دونك ربما الناس الكل بيرجع شوية الاطمئنان في المنطقة، خاصة كما نحكيه على أنها أثرت الرعب والخوف عند الناس، وقت اللي كانت معناها تسلبهم الأموال متاعهم وهواتفهم الجوالة تحت التهديد. سينو زيدا الحقيقة ومهم برشا وإحنا نقعدوا ديما في متابعة لمختلف الأخبار والعناوين اللي توصلنا لحظة بلحظة، ونحاول نعطيه للسادة المستمعين ديما الأخبار الحينية والصحيحة. باش نمشيو شوية لأخبار العالم والأخبار اللي قاعدة تصير حاليا. دونك صواريخ روسية تضرب أوكرانيا وتوقع قتلى وجرحى، وموسكو تعلن تقدما ميدانيا جديدا. الحرب الروسية الأوكرانية اللي برشا ناس شافوها انها طولت، هل حققت موسكو اهدافها في اوكرانيا ولا لا؟ وقتاش توفى الحرب هذية؟ واكثر هذية ربما الاسئله اللي تتطرح. نعرفوا ان الحرب هذية شكلت الحقيقه برشا خسائر اقتصاديه لكلا الطرفين. روسيا الحقيقه العمله نتاعها طاحت برشا، اللي كانت معناها قبل ربما كانت مقبوله، ولكن زاد كيف تم تسليط برشا عقوبات كبيره على روسيا. اليوم تعيش على وقع العقوبات الاقتصاديه ذي الكبيره اللي خلت اليوم روسيا تعاني اقتصاديا. دونك هذايا اللي ما خلاش روسيا تلقى روحها معناها في وضعية باهية اقتصاديا، ولكن رغم ذلك روسيا ما زالت مواصلة في هذه الحرب، وما زالت تشن في خلينا نقول احنا وتضرب في صواريخ. دونك استهدفت صواريخ روسية العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها في وقت مبكر من اليوم، أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 9 آخرين، إلى جانب اندلاع حرائق في عدد من مناطق المدينة وفق ما أفاد به مسؤولون روس. دونك سمع دوي سلسلة من الانفجارات القوية في العاصمة بالتزامن مع وجود تحذيرات أطلقتها القوات الجوية الأوكرانية بشأن تهديد صواريخ باليستية. رئيس بلدية كييف قال إن الحرائق اندلعت في سكن للطلاب ومبنى سكني وأحد المتاجر الكبرى، وأشار إلى أن الهجوم طال أيضا عدد من المباني غير السكنية والمستودعات، فيما اشتعلت النيران في سيارات ومباني إدارية بعدة أحياء أخرى في العاصمة الأوكرانية. في المقابل تحدثت وسائل إعلام روسية بأن القوات الروسية تواصل تقدمها في مقاطعتي خاركييف ودونيتسك، معلنة سيطرة على مناطق وبدأ معارك للسيطرة على بلدات أخرى مجاورة في مقاطعة خاركييف. دونك هذه هي فولا الحرب اللي قاعدة صايرة حاليا، وروسيا تقول انها قاعدة تتقدم وقاعدة تسيطر على مجموعة من المناطق وربما قاعدة تحقق في الاهداف متاحة. نمشي للخليج العربي. بكري حكينا وقلنا انه مجموعة من الضربات اللي واجهتها ايران لمجموعة من دول الخليج. الامارات دعت الى وقف التصعيد والعودة للمفاوضات، وين اعربت عن بالغ قلقها ازاء تطورات المنطقة، ودعت الى الوقف الفوري للتصعيد وعدم اتخاذ اي خطوات من شأنها أنها تفاقم التطورات، ودعات زوز الأطراف أنهم يرجعوا للمفاوضات ويكون في صالحهم، خطر مهم برشا ودول إيران أمريكا يرجعوا للمفاوضات بعد ما صار خرق للمفاوضات هذية والاتفاق هذية من كلا الطرفين، ورجعوا كلا البلدان اليوم قاعدين يواجهوا في الضربات المتبادلة بين بعضهم. ودول الخليج لقوا رواحهم في الواجهة اليوم وقاعدين يواجهوا في الصواريخ الإيرانية اللي الحقيقة هددت برشا مناطق مهمة في الكويت، في معناها قطر، في عدة مناطق. فما برشا الحقيقة جالية قطري معناها في قطر توانسة كانوا حكيوا على بالحق الأوقات الصعبة اللي عيشوها وقت اللي يسمعوا دوي انفجارات، وقت اللي توصلهم رسائل متاع انهم ما يغمشوا شي خدموا يقعدوا في الدار، فأكيد يبدأوا خايفين وعائلتهم زادة يخافوا عليهم برشا. إن شاء الله ربي معاهم، وإن شاء الله

0: ترجع المفاوضات على مستوى الملف هذايا اليوم باش نلقاو خلينا نقولوا احنا هدوء يعم على مستوى المنطقة متاع الخليج متاع الشرق الأوسط والخليج العربي. سنو الجارة ليبيا تعيش على انقطاع واسع للكهرباء في ليبيا، وانشهدت معظم أنحاء ليبيا البارح في الفترة اللي فاتت انقطاع شامل للتيار الكهربائي بدأ من نهار الجمعة بعد خروج مفاجئ لعدد من محطات التوليد الاستراتيجية عن الخدمة. الموضوع هذا أدى إلى فقدان نحو 1350 ميجا وات من القدرة الإنتاجية وانهيار تردد الشبكة بالكامل. الانقطاع هذا يتزامن مع وجود تحذيرات وزارة البيئة من ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة على طول الساحل الليبي خلال الأسبوع، في وقت قاعد يتوقع فيه أنه يتم تجاوز درجة الحرارة الحاجز متاع 42 درجة مئوية في بعض المناطق. وزارة البيئة الليبية شددت على ضرورة رفع درجة الاستعداد لمواجهة المخاطر المحتملة لاندلاع حرائق الغابات. وزاد كيف تحدث المتحدث باسم وزارة الكهرباء الليبية أنه الانهيار جاء نتيجة فصل مفاجئ في الخط الناقل جهد 400 كيلو فولت واللي يربط بين محطتي مصراتة والخمس. دونك ليبيا تعيش على وقع انقطاع في الكهرباء. دونك في الأثناء تحدث المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة أنه عملوا اتصالات مكثفة مع مسؤولين في مصر، وأفضت الاتصالات هذه إلى اتفاق يقضي إلى الاستعانة بخطوط الربط الكهربائي المشترك بين البلدين دونك مصر وليبيا لضمان تزويد الشبكة بالطاقة اللازمة هيك باش يعاودوا يشحنوا المحطات الرئيسية ويدخلوا وحدات التوليد الليبية إلى الخدمة تباعا. دونك الحل اللي لقاوه أنهم يمشي وياخذوا مجموعة من الكهرباء من بصر، هذاك باش نجموا يعاونوا البلاد وترجع ربما تدريجيا، خاصة نحكيه على انقطاع واسع في التيار الكهربائي في ليبيا. وقدوا معنا متواصلين معكم في برنامجكم ماتينا الأحد ماتينا للويكند.
1: جو صيف سني حافلة انترنت
2: اسني في صيف وين انتي وين هي فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملي كي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش فلاي بوكس اورانج، وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
1: فاش تستنى خاطر صيف سني حافله انترنت. ملي يلا جو عندك اورانج.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا رزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبخومي شواء من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
6: نحب احسن اسواق واعز ما فما في الليزيكرون اغلى كومبليمان اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبا ديستريغو agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ما تسوق ديستريغو سيارتك في ايدي امينه مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس او بي سوق ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارانتي على طول العام بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي نيابه سوق ديستريغو يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك ومعاهم تنسى الشقا والتعب سوق ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفو لاين 70-146-598 وإلا 98-136-449 تشمو تكلمونا زيدا على 98-136-448 وإلا 27-957-623
0: مزرعتنا اتحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميه تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني سكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشي دو بولي ماريني وزادا تلقاو عنا برجر بولي وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
8: العسل شنو هذا كيت هذا أو هديش هذا من فوق
9: تحبوا العسل الطبيعي الأصلي انهار لحد 26 جويلية الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبة سوق العصر تلقاو تشكيلة كبيرة من أجود أنواع العسل الطبيعي جودة بنة وثيقة من عند أهل الاختصاص إذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش فرصة العسل الطبيعي كيف لازم يكون ابتداء من الساعة 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قبالة قهوة المدينة
10: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تعطيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انتي والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي

نرجع ونشوف غزالي غزالي ناش ناش بحخيان ومليل بار

0: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.

0: احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: يلا جو صيف سني حافلة انترنت
2: اسني في الصيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه، ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
1: باش تستنى خاطر صيف السنة حافله انترنت. ملا يلا جو عندك أورانج.
3: مهرجان بنزرت الدولي، لكم موعد مع الضحكة والفرجة المزيانة في المسرحية الحدث بابا نويل للممثل المسرحي المبدع صابر الوصلي. الثلاثاء 21 جويليا 2026.
4: سبق علي سبق علي نتكلم كيفهم ونحكي بلغتهم ونقول سيدي جا فريجيتير وكونكيري.
3: للحجز زوروا موقع تسكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعايه اورانج تونيسيتي ليلا واكسجين افام.
5: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه.

0: الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك؟ مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في مطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LNB سولار كومباني تنور لك حياتك.
2: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 72 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. ريح
1: نجم تنفس اكسجين ونرجع. ريح نجم تنفس اكسجين ونرجع.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
2: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، كل حد يسمع فينا مع الموجت على موجتنا ال 11:05. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين. دونك بتواصل معكم في برنامجكم ماتينا الاحد، وبليتو هو في برنامجكم ماتينا الاحد، ولكن المزيكا والجو مازال متواصل على امتداد برمجه كامله للجوم. الاجواء الجميله الكل موجوده، امل حتى تلكم اغنيه امل برشا جسية هكا أمل الحقيقة. دونك فوالا، وصلنا لنهاية برنامج ماتينا لحد. ميرسي بوكو للناس الكل اللي كانت معنا، شيخ فتحي الوافي قابس من الإيمان، أمل اللي بيدي في الإخراج والإخراج الرقمي. أجمل تحية تعود في العوني، باي باي في الأمان.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: كل ليلة سهرية عالمية، وكيما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي حضرته أورانج في فيستيفال بنزرت الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة، يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنه مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. عندك أورانج.

0: مهرجان بنزرت الدولي لكم موعد مع الضحكة والفرجة المزيانة في المسرحية الحدث بابا نويل للممثل المسرحي المبدع صابر الوصلي. الثلاثاء 21 جويليا 2026.
1: سبوا علي سبوا علي نتكلم كيفهم ونحكي بلغتهم ونقول سيدي جا فريجيدير وكم كيلين.
0: للحجز زوروا موقع تسكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام.
2: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 72 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
3: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
4: خير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
5: راديو أكسجين FM
6: صوتك بالصوت العالي.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زعاد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نختار شنو ناخو؟
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البغا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
1: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي موطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.
5: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترافقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة ولا أصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، ماي كير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنية وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البغا فارماسي ماي كير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام فيسبوك ماي كير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
1: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي بلانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.
5: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، امتو من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوس وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غاتوي وتنجم

0: بخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ملا كلمنا عليه 98 145 705، وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في مطر، طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB سولار كامباني تنور لك حياتك.
1: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديكو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عند أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: ياخي شبيك متغشة هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زادو غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا الزعاد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: أما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
4: إكرون سولير ب 19900؟
3: أي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة، الجافة والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
1: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي بلانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.
5: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سلم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سلم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سلم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: صناعي وتبع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير، انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 000.
0: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي، معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايادي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام، بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل، انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
4: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي، وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني تشيكن وينجز ماغيني بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عندنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
5: العسل شنو هذا كيت هذا او هادي شهدا من فوق.
6: تحبوا العسل الطبيعي الاصلي؟ نهار لحد 26 جويلية الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبة سوق العصر، تلقاو تشكيلة كبيرة من اجود انواع العسل الطبيعي، جودة بنة وثيقة من عند اهل الاختصاص. إذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش فرصة، العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعة 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قبالة قهوة المدينة.

0: كل ليلة سهرية عالمية، وكيما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي حضرته أورانج في فيستيفال بنزرت الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة، يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو، على خاطر سيف السنه مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. عندك أورانج يلا جو. سيف السنه حافلة انترنت
2: اسني في سيف، وين انت وين هي؟ فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. مالا كي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش فلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
1: باش تستنى خاطر سيف السنه حافله انترنت. مالا يلا جو عندك اورانج.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet sopa Distrigo, sayartek fi ayedi emina. Majmou awes aw kibira min qita al ghiyar al asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, twafrelkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Ni ebet sopa Distrigo, irafqo, ou bensiha al karhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wetak. سوبا ديستريغو افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
8: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فخوماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: العسل شنو هذا؟ كيت هدا أو هديش هدا من فوق.
10: تحبوا العسل الطبيعي الأصلي؟ نهار لحد 26 جويلية الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبة سوق العصر. تلقاو تشكيلة كبيرة من أجود أنواع العسل الطبيعي، جودة، بنة وثيقة من عند أهل الاختصاص. إذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش الفرصة. العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعة 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قبالة قهوة المدينة.

0: العشوية.
1: العشوية.
0: العشوية.
1: العشوية.
0: العشوية.
2: العشوية.
0: العشوية.
1: الأربعة ودرج على موج أكسجين FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وما كنتوا تسمعوا فينا سواء على 90 FM ولا على 104.5 ولا من كافة أنحاء العالم مع 3W.radiooxygen.tn أو على الابليكاسيون متاعنا أكسجين FM اللي تنجموا تليشارجيوها من البلاي ستور. إذا أول مصافحة لينا معاكم في البرمجة الصيفية من خلال البرنامج الأسبوعي العشوية اللي باش توصلوا فيه معاكم كل نهار حد من الأربعة متاع العشية حتى الستة ونص متاع العشية، يعني ساعتين ونص من زمان باش نحكيو فيهم سبور، باش نحكيو فيهم ثقافة، باش نحكيو فيهم على أجواء المهرجانات وعديد المفاجآت الأخرى اللي باش تكتشفوها تباعا. تحية الكيب اللي مرافقتني في حصة اليوم، عزيز في الأخراج والأخراج الرقمي، مفتوح في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 31 10 80 90 وعلى 53 53 51 53، ألف الجندوبي في رئاسة تحرير، وأنا محمد الزرعي كوتي ميكرو. رحب بكم مرة أخرى في عشويتنا اليوم، ونقول لكم سيسوا رواحكم في ظل السخانة الكبيرة والأرقام القياسية لدرجات الحرارة. ماذا بكم تشدوا دياركم وتبردوا القائلة، حتى اللي عنده بروغرام متاع تبحيرة ما فيها بيس يبرد القائلة ومن بعد يقصد ربي يعمل التبحيرة امتاعه. إذن في عشويتنا لليوم البداية باش تكون بمباراة تشويق والإثارة في نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين الليلة 8 متاع الليل في أمريكا. كذلك باش تكون لنا عودة على المباراة اللي أوفت بوعودها في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث أو كما يعبر عنها بالنهائي الصغير واللي تلعبت البارح بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي، المباراة اللي كنا شاهدنا فيها 10 أهداف كاملة نصيب الأسد للمنتخب الإنجليزي بستة مقابل أربعة، أربعة بليش كانت نتيجة الشوط الأول. المنتخب الفرنسي دخل بقوة في الشوط الثاني، تمكن من تسجيل 3 أهداف إلى حدود دقيقة 87، لكن المنتخب الإنجليزي وزملاء بيلينغهام يعني يوقعوا على المرتبة الثالثة باش تكون من نصيبهم، وبالتالي المنتخب الإنجليزي كما قلنا صاحب المركز الثالث والمنتخب الفرنسي صاحب المركز الرابع في انتظار معرفة صاحب اللقب والوصيف متاعه كما قلنا في مباراة الليلة اللي بتجمع بين المنتخبين الأرجنتين صاحب كأس العالم الأخيرة 2022 في قطر والمنتخب الإسباني بطل أوروبا. كذلك اليوم باش نحكيو على دورة تعميلة لكرة القدم في نسختها الخامسة من خلال اليوم يصدر الستار على الدورة هذه من خلال مقابلة النهائي اللي بتجمع انطلاقا من 5:30 متاع العشية بين الحويشات وبني عوف، واللي هو يعني إعادة لنهائي العام ناول، وبش يكون إن شاء الله حاضر معنا عبر الهاتف ومنسق الدورة زميلنا خالد الهذلي. كذلك باش نحكيو اليوم ذكرى عزيزة علينا كلنا كتوانسة وخاصة كبنزرتية، واللي هي ذكرى 65 لمعركة بنزرت وملحمة السيادة التي انتصرت فيها الإرادة، هكذا عنوان الذكرى هذه ذكرى 65 لمعركة بنزرت. كذلك باش نحكيو على عرض الحدث من بعد غدوة إن شاء الله في مهرجان بنزرت دولي مسرحية بابا نويل في تونس ضمن فعاليات الدورة 43 من مهرجان بنزرت دولي، وإن شاء الله بيكون حاضر معنا في الساعة الأخيرة من حصتنا اليوم من عشويتنا لليوم الممثل المسرحي محمد صابر الوسلاتي اللي عرفتوه بدور ديناري في مسلسل رجوج. كذلك باش نحكيو على البرنامج الثري والمتميز ضمن فعاليات الدورة 33 من المهرجان الصيفي حسين بالخوجة برأس جبل، إن شاء الله بيكون معنا حاضرة عبر الهاتف مديرة المهرجان مدام وفاء بن سليمان. إذن كل هذا وأكثر باش نطرقونه من توا حتى للستة ونص متاع العشية، خليكم برونشي معانا ما تبدلوش الموجة، نرجعو لكم بعد شوية.

0: العشوية.
1: العشوية.
0: العشوية.
1: العشوية.
0: العشوية.
2: العشوية.
0: شويه
3: 14 دقيقة بعد الأربعة على موج أكسجين أف إم. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. إذا في الجزء الأول من عشويتنا لليوم باش نحكيو على نهائي كأس العالم اللي باش يجمع الليلة في ملعب نيو ريجنسي بمدينة نيويورك الأمريكية بين صاحب اللقب المنتخب الأرجنتيني ونظيره الإسباني بطل أوروبا، وفرحان برشا مش على حاجة أما على خاطر قصيت له على التبحيرة نتاعو، لأنه مش من العدل هو يعوم ويغطس في البحر واحنا نعوم ونغطسوا في السخانة والعرق. نحكي على محللنا الفني شرف الدين زيدي في انتظار لحد الجاي ان شاء الله يجي الدور على حسام الجاني. شرفي اهلا وسهلا ومرحبا بك.
4: اهلا بك محمد، تحية لك وتحية المستمعين ومستمعات التجارة فهم
3: ان شاء الله. ان شاء الله نخلطوا حتى على تبحيره صيفيه ذي ابو حتى التو زيرو تبحيره بالنسبه لي، ان شاء الله نخلطوا حتى على تبحيره يزي في البرك. على كل شرف، اليوم الموعد اللي ينتظروا فيه مئات الملايين من سكان العالم ان لم نقل المليارات، واللي هو نهائي كاس العالم اللي باش يجمع انطلاقا من 8 نتاع الليل بين صاحب اللقب المنتخب الارجنتيني وبطل اوروبا المنتخب الإسباني. قراءتك شرفي المباراة هذه، وهل ترى أنها باش تكون مباراة مفتوحة أم نهائي تكتيكي باش يغلب عليه الحذر من كلا الجانبين؟
4: هو الحقيقة نهائي باهي كبير، مباراة واعدة أكيد، فها يعني أساسيات تاع كورة، وفها شوفوا فها برشا تكتيكات وأساليب تاع لعب، وهذا باين حسب كي تشوفوا المطار بتاع المنتخب الإسباني ولا حتى الأرجنتيني سواء الدورة بتاع كأس العالم هذه. الحقيقة المنتخب الإسباني منتخب كيشوف إحصائياته نلقوه قبل كان هدف واحد، وهذا يدل على يعني قيمة الدفاع اللي عنده ومدى صعوبة مدى يعني صعوبة انك تخترقه وتسجل فيه، وهذا مهم برشا باش يخليه يوصل للمرحلة دي. سجل تقريبا في كل المباريات، يعني سجل هدف وما يقبلش قبل كم مباراة، عكس المنتخب الأرجنتيني يقبل هدف لكن يسجل برشا. وهذا زاد من بين الحاجات اللي يمتاز به المنتخب الأرجنتيني، وخاصة أنه يقدر يرجع في المباريات مهما كانت الوضعية وفي آخر المباريات، يعني نحكي هنا على ذهنية أنه يرجع في آخر المباريات مش معطية لأي فريق، لكن يمتاز بها لاعبين الأرجنتين. منتخب الإسباني الحقيقة عنده وسط ميدان كبير برشا، عنده إمكانيات كبيرة، يلعب المنطق الاستحواذ، مش الاستحواذ العادي، الاستحواذ للحصان نقولوا نحن تاع سيكوريتي، باش ياخذ من عندك لوقات الطون دي فورم تاعك يفك وياخذها هو استحواذ ويعمل عليك زاده ديزاتاك رابيد. منتخب الارجنتين منتخب يمتاز بالحقيقه بالقوه البدنيه والحضور البدني والواقعيه، وهذا مهم برشا باش نشوفوا مباراة في مستوى عالي جدا، وباش نشوفوا مفتوحة لا خاطر منتخب الإسباني ما يقبلش، والفريق بشكرة ألف حساب باش ما يقبلش نصور الأرجنتين بشكرة ألف حساب إنه ما يقبلش من لو كما ضربته في مباريات سابقة، خاطر مش كل مرة تسلم من جرة كما صار مع مصر ولا صار مع المباراة الأخيرة بتاع المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب الإنجليزي وقت قبل هدف وما ترجع في المباراة، مش يحاول يجيري اللونتام والمرحلة الليلانية إنه ما يقبلش بونت ومتصوري، وذلك هو بش يكون الوبجكتيف بتاع الشوط الأول بتاع المنتخب الأرجنتيني.
3: وشكون من زوز منتخبات شرفي اللي تراه أنه عنده أسبقية على المنافس متاعه؟
4: زوز منتخبات الحقيقة شوف هجوميا المنتخب الأرجنتين، لكن كي تحكي على فريق وكجروب وكتيم منتخب الإسباني، يعني هناك نشوف تاول كوب دو موند كل الفرق اللي كانت تلعب بنوسيون تاع جروب ونوسيون تاع نتاع الكولكتيفيتي هي اللي نجحت وهي اللي كان البرفورمانس نتاعها احسن. وهذا علاش انا نرجح لكافه المنتخب الاسباني.
3: به الشرف يبقى معانا نرفع الى حضراتكم اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه بنزرت ومن جوارها.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع بوفر من الأجر والمغفرة والثواب. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، زلنا مواصلين في حديثنا على مباراة نهائي كأس العالم الليلة بين الأرجنتين وإسبانيا، ومازال حاضر معنا عبر الهاتف محللنا الفني شرف الدين الزيدي. شرفي مرحبا من جديد.
2: مرحبا بك محمد.
1: سي شرفي، شكون باش تشجع اليوم انت بين يمين يامال وليونيل ميسي؟
2: انا الحقيقه عاطفي برشا اسبانيا وباش نشجع يامال.
1: اها يمين يامال، ها هو نشاطرك الراي. انا اول من المرات القليله اللي نشاطرك فيهم الراي. به برونوستيك
2: دبرنا مره
1: على قليل. به برونوستيك الارجنتين اسبانيا.
2: اسبانيا واحد بليش.
1: اسبانيا واحد بليش. انا نقول بلانتيات ان شاء الله اسبانيا تربح. شكون يماركي؟ قال لك عزيز شكون يماركي؟ شكون تخيل يماركي؟
2: والله يكون ماركي
1: يمال. نحكي شوية شرف الدين على النهائي الصغير، مباراة تحديد صاحب المركز الثالث اللي جمعت البارح بين وصيف كاس العالم في النسخة الفارطة المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي. أكيد شرف الدين وأنا ما نجمو نقوله عليها، كان مباراة قمة أوفت بوعودها، خاصة كيف شفنا فيها 10 أهداف كاملة في 90 دقيقة. نصيب الأسد كما حكيت في أول الحصة كان المنتخب الإنجليزي من خلال 6 أهداف، 4 منهم كانوا في الشوط الأول اللي أنا متقدم بربعية نظيفة، وفي الشوط الثاني المنتخب الفرنسي يدخل بقوة وعاد من بعيد بما أنه ما عاد عنده ما يخسر، وتمكن من تسجيل 3 أهداف قبل ما يتمكن ساكا من تسجيل الهدف الخامس المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 87. ورغم تذليل الفارق مرة أخرى المنتخب الفرنسي في الدقيقة 90+1 عن طريق ديمبيلي، إلا أنه بيلينغهام يختتم شريط الأهداف في دقيقة 90+8 ويمضي على الميدالية البرونزية لمنتخب بلاده. والبقية من عندك شرف الدين.
2: صحيح مباراة واعدة على مستوى الأهداف، لكن تحس قراءة السطحية تكون الميلانية أنها مباراة شوط بشوط، الأول كان للمنتخب الشوط الثاني للمنتخب الفرنسي، الشوط الأول كان للمنتخب الإنجليزي، وهذا دليل الأهداف. لكن الستاتيستيك اللي تشوف من بعد المباراة تلقاهم متقاربين تقريبا في كل شيء، العدد البوزيسيون هم مش متقاربين برشا، في عدد التمريرات الصحيحة مش تقريبا قد بنسبة 90% للدور، التصويبات كيف ما بينتهم ما فرق تصويبة، في تدخل حراس كيف تدخل واحد أجد عند الانجليزي، في العموم متقاربين بقى دولة. لكن من الفرق من القراءة لأول مباراة هو الانتقام الخارجي بتاع المنتخب الفرنسي، وذلك السبب هو التهمية اللي دخلوا بها مباراة، وإنهم يعني أبطال عالم بشكل هم استوبوا أبطال عالم، وفجأة ثانية يروحوا أنا بقى المركز الثالثة، دونك كأنهم مأثر عليهم الشيء ذاك وخلاهم يقبلوا الهدف من الدقيقة الثالثة، وردات فعلهم لا حكاية ما كانتش في المستوى. هل المنتخب الانجليزي يسجل 3 اهداف اخرين ويكمل الشوط الاول ب 4 اهداف؟ هذا بالحقيقه في تحاول في الشوط الاول المنتخب الفرنسي مش موجود ذهنيا، وعنده اسبابها راهو تشوف تكتيك مو انك كيف تحب تلعب الفوق شويه قبل لاباكسيتي، هو مش التكتيك نتاعها. فرنسا ما نجمتش خاطر زوج اهداف كانوا عن طريق الهجوم السريع نتاع المنتخب الانجليزي، منتخب فرنسا ما يحضرش المتاكس بلاسيد يجدي، دونك هذاك علاش شويه في الوضعيه هذيك على ضوء هي خسرت الشوط الاول بالشكل هذا. الشوط الثاني عمل 4 تغييرات المدرب، وفي شوط يعني وهذا مش ساهل يعملوا اي مدرب 4 تغييرات ضربه واحده، خلاها انه في الدقيقه 48 يسجل الهدف الاول اللي حلوا به الثانيين، عملوا به كسروا به اللي هو النفسيه الموجوده، وسجلوا الهدف الثالث.
1: الو نسمع فيك شرف، خليك توصل.
2: سجلوا الهدف الثالث وقتها رجعت المباراه للنيفو العادي واللي نشوفه، وهي هو احسن حاجه تحل هي الهدف
1: بالضبط.
2: للدقيقه 87 وين جات ضربه الجزاء للمنتخب الانجليزي، للاسف يعني هنا وقت 87 فاتت برشا معطى. في مستوى هذا ومستوى العالمي في الوقت يبقى في نجم يعني الوقت بدل الضايع فارق منه. فارق
1: شفنا في ثلاثة أهداف في الوقت البديل.
2: تعرف المستوى العالي يعني من اللاعبية والنبول اللي موجود في كرة القدم العالمية
1: غير اللي نفتح دور
2: نحن
1: في دور. للأسف يعني من المرات القليل شرف الدين مش نشوفوا 10 أهداف كاملة في مباراة واحدة. مشكور جد قلت لك من المرات القليل اللي باش نشوفوا فيها 10 أهداف كاملة في مباراة واحدة. مشكور تفضل. مشكور جدا كما قلت شرف الدين زيدي, خليك ترجع تكمل تبحيرة متاعك. على أمل اللقاء بيك إن شاء الله بعد زوز أسابيع كما قلنا الجمعة أنت وجمعة حسين ملقين, يعني الأسبوع القادم إن شاء الله باش يكون حاضر معنا التحليل الفني عبر الهاتف محللنا الفني حسين ملقين. إذا نمشيوا مع فاصل إشهاري ثم ترتيحة مع الموسيقى ثم راجعين لمواصلة عشويتنا حتى للستة ونص متاع العشية.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء, وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900, الكرومة ب 32 دينار و900, الفكرة ب 35 دينار و900, أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا, رزرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان, دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا,
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن اسواق واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي, انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
7: سوبات ديستريغو أجنس أوفيسيال ديستريغو دي جروب ستافين بوجو تونيزي. معني أبت سوبات ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بوجو سيتروين دي اس وابل. سوبات ديستريغو توفر لكم لارج جام دي بيس دو روشانج 100% دوريجي غارانتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou Bensiha Al-Karhabte Kiweddouk. Ou Maahom, Tinsash Kawata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Rasa Jbed. Info Line 70-146-598. Ou Ella 98-136-449. تشمت كلمونا زيدة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
8: ما زرعتنا اتحلي لمتنا, دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها, وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند, سكالوب دو بولي, غوتي داند, هابرا داند وكوتلت بولي. وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني, سكالوب دو بولي مغيني, تشيكن وينجز مغيني, بروشي دو بولي مغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بختيم تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت, سكالوب دو بولي, باني تركي, بولي دو فخوماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: العسل شنو هذا كيت هذا او هادي شهدا ما من فوق.
10: تحبوا العسل الطبيعي الأصلي؟ نهار لحد 26 جويلية، الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبة سوق العصر. تلقاو تشكيلة كبيرة من أجود أنواع العسل الطبيعي، جودة، بنة وثيقة من عند أهل الاختصاص. إذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش الفرصة. العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعة 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قبالة قهوة المدينة.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، نجب نفس اكسجين ونرجع ريح ريح، نجب نفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: العشوية
2: العشوية
1: العشوية
2: العشوية
1: العشوية
3: العشوية.
4: الأربعة 39 دقيقة على موج أكسجين FM. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بينا الآن. وصلنا معكم للجزء الثاني من عشويتنا لليوم، واللي باش يكون الجزء ذا الجزء الثاني مخصص للحديث على دورة تعميلة في نسختها الخامسة، دورة تعميلة لكرة القدم من تنظيم جمعية النسر الذهبي ودار شباب المتنقلة بالشراكة مع معتمدية بنزرت الجنوبية وبلدية بنزرت. ويحضر معنا زميلنا خالد الهذلي بصيف منسق التظاهرة الرياضية هذه. خالد أهلا وسهلا ومرحبا بك.
5: مرحبا بك محمد، تحية ليك وتحية للسادة المستمعين ومستمعات إذاعة أكسجين، وشكرا على الاستضافة.
4: شكرا لك خالد على قبول الدعوة. خالد، كما قلنا اليوم يصدر الستار على فعالية النسخة الخامسة من دورة تعميلة لكرة القدم اللي أصبحت اليوم قبلة لمتساكنية منطقة تعميلة من معتمدية بنزرت الجنوبية، الشيء اللي خلى المقابلات الكل تتلعب بحضور جماهيري كبير، وناس الكل أصبحت تستنى في شهر جويليا من كل سنة حتى يعني تحيا المنطقة شوية في ظل غياب فضاءات الترفيه. اليوم خالد نعيشه على وقع اليوم الختامي من الدورة هذه من خلال النهائي اللي بش يجمع بعد أقل من ساعة من الآن بين الحويشات وبني عوف. ساعة كانت تعطينا خالد فكرة كيفاش كانت النسخة هذه من الدورة اللي كانت انطلقت نهار 5 جويليا، كذلك فكرة على الأجواء الآن قبل أقل من ساعة كما قلنا من الموعد المنتظر النهائي بين الحويشات وعميلة.
5: بالفعل اليوم تختتم فعاليات الدورة الخاصة لدورة تعميلة لكرة القدم اللي تنظمت من بداية من يوم 5 جويلة وصولا إلى يوم 19. وبالمناسبة هذه نترحم على شهدائنا اليوم الذكرى 65 لمعركة الجلاء ببنزرت 19-22 جويلة 1961. دونك بالمناسبة هذه بتكون كيف باش نعمل تحية عالم ودقيقة صمت لترحما على الشهداء الأبرار معركة بنزرت. دونك
4: كذلك التاريخ خالد، التاريخ اليوم نعرفه ليتزامن مع نهائي كأس العالم، يعني 19 جويلية نهائي دورة عميلة وكذلك نهائي كأس العالم، يعني يكملوا الماتش متاحهم ديركت ما يمشوا يتفرجوا في الماتش في نالكوب ديمون.
5: بالفعل هو روى جات مناسبتين مهمتين، دونك لما لا انه يكملوا الماتش قبل شوي بعد يمشي يتفرجوا كل دمار. وجد كيف كيف تنزامنا مع ذكرى عزيزة على بنزرت وعزيزة على كمان، دونك الذكرى 65 لمعركة الجلاء. دونك الأجواء ياسر طيارة خاصة في بناء قبل من أسبوعين. دونك مشكورين كل هذه منطقة تعلمينا، الناس اللي قراب منطقة تعلمينا بنعمر جسر الأحمر جسر خروف البني عوف المنارة قلة، يعني الناس الكل اللي قراب منطقة تعلمينا ولات يعني كما نقولوا احنا سنويا هذه التظاهرة تلم الأحياء المجاورة والأحياء حتى خارج من بنزرت الجنوبية. نحكيه على بني عوف اللي هي تبع بنزرت الشمالية، دونك يجيو يفرحوا، هي نشاط رياضي وأيضا نشاط ترفيهي لدور الحركة الاقتصادية الموجودة في البلاصة هذيك. ده كيف كيف عملنا سنة وأن تكون الدورة هذه لنبذ العنف تكون المباريات كلها فيها الروح الرياضية، وشفناها
4: بدون مشاكل خالد إلى حد الآن، فماش مشاكل، ما فماش تجاوزات تذكر إلى حد الآن.
5: دون تجاوزات
4: الحمد لله.
5: وخاصة محمد فما يعني الناس تعرف بعضها الكبار مخلين احتياطاتهم الناس الأهالي مضيفين دونك يعني تلقى الترحاب تلقى الحاجات الباقية في عند المناطق هذوما خاصة المناطق الريفية نتاعنا اللي يحترموا الكبير يحترموا الصغير يحترموا النساء حتى يعني العباد تكون عائلات تجي تتفرج في في التظاهرة هذه دونك كنا كرمنا في الـ في الـ في الـ يعني اليوم الأول في الافتتاح هيئة الأهل المصري بمناسبة
4: يعطيكم الصحة حقيقة خالد حركة تذكر فتشكر لكم
5: بالفعل
4: مشكورين جدا
5: لبعضها وراءوا الجمعيات الكل في الـ في الـ في ولاية بنزرت راهم ننتميوا لهم نعرفوا الفريق الأم اللي هو النادي الرياضي بنزرتي لكن زاد كيف كيف الأهلي المصري منزل بورقيبة زاد كيف كيف تينجا ماصر اللي هو راس جبل كلهم يعني المناطق نتاعنا
4: كنا تابعين رقعة جغرافية واحدة في الأخير
5: نتاعنا وننتميوا لهم زاد موج منزل عبد الرحمن منزل جميل كلهم يعني تابعينا وكلهم يعني نقول لهم كل الاحترام والتقدير ونحبوهم ونشجعوهم
4: بالضبط
5: دونك كيف كيف زاد كيف كيف اللاعب السابق للنادي الرياضي البنزرتي وأزر الترجي الرياضي التونسي منصور الواتي اللي هو أصيل بالضبط الجنوبي أصيل الواتا أيضا اللاعب الساحر ومن عمل زمن الجنين منصور تحيط زاد كيف كيف من منزع عبد الرحمن وأيضا لاعب النادي الرياضي البنزرتي شارك في ملحمة 3 ديسمبر 1988 دونك كاس افريقيا اللي توج بها النادي الرياضي البنزرتي أجواء كبيرة أجواء حماسية يعني حتى اللي يخسر يخرج مرفوع الرأس ولباسه ويفرحوا ببعضهم
4: روح رياضية كبيرة
5: مترشح. اليوم باش تكون عرس كروي كبير وايضا باش تكون فما تكريم للناس اللي قدمت معنا ودعمتنا منها بلديه بنزرت معتمديه بنزرت الجنوبيه دار الشباب المتنقله واحد اللي هي هو الشريك الفعلي بتنظيم هالتظاهره هذه جمعيه النصر الذهبي زاد كيف كيف مندوبيه الجهويه لشؤون الرياضه والشباب خاصة مصلحة الشباب والرياضة دونك هذوما الكل تعاونوا معنا باش يكونوا نقدموا نسخة جميلة في منطقة عميلة زاد كيف كيف نحاولوا أن من خلال هالتظاهرات الرياضية الثقافية التنشيطية تكون زاد كيف كيف تحرك السواكل المسؤولين باش يتم أنه بعث ولا اقتراحات كان لاعب احياء للمناطق هذيا
4: فكره ممتازه
5: فما مدخرات عقاريه نجم تكون فما ملاعب في هالمناطق هذيا ولا بلايص باش تنفسوا فيها المواطنين الناس والشباب الموجود في عميلة سواء عميلة سواء بنزرت الجنوبية كلها
4: خالد اليوم كما قلنا المباراة النهائية بين بني عوف والحويشات واللي هو نفس النهائي متاع مناول يظهر لي زوز فرق هذو مسيطرين أكثر من غيرهم على الدورة هذه
5: بالفعل ثم فرق أخرى زاد كيف كيف لكن يعني التنافس بيناتهم كان تنافس كبير برشا في مناطق الروح الرياضية زاد كيف كيف لكن يعني كانت التفوق كان طفيف جدا تشدد زاد كيف كيف فريق الواتا برز في الدورة هذه زاد ما ننساوش زاد عين النصارى اللي كانت ترشحت للنصف النهائي وما ترشحت للفينال دونك بني وليد زاد كيف كيف كانت فريق محترم ومحترم جدا دونك هذوما يعني الفرق حاولت لكن وصلوا زوز للفينال اللي هما ان شاء الله يكونوا على قد المسؤولية وقد يعني ان شاء الله اللي يربح صح عليه
4: ونذكر خالد ونذكره نذكروا جيدا خالد عمناوي الحويشات كانت حصلت على اللقب اثر الفوز بركلات الجزاء الترجيحيه 3-2 بعد نهايه المباراه في وقتها الاصلي على نتيجه التعادل السلبي 0-0. اسكو نجموا نراو روفانش اليوم من فريق بني عوف ولا تراو انه فريق الحويشات باش يدافع من اجل المحافظه على اللقب نتاعو كما الارجنتين اليوم بالضبط كما الارجنتين اليوم
5: هي في الكوره ما تعرفش شكون مش يربح دونك ليس التعلم صحيح دونك زيد ارضيه ترابيه ليس ارضيه نتاع غازون واحد وكل شيء دونك
4: خالد فما اللي كاو حفايه خالد
5: كيفاش
4: فما اللي كاو حفايه
5: والله فم
4: فم دونك يسيس على رواحهم سيرتو مع سخانة هذية ومع تولي بالحق تقلق بالبدا
5: أما دي كان رح فيها لو خرجوا من دورة
4: للأسف خطر الكوارجية صحاح وما اللي كان رح فيها قولوا هك
5: بالفعل وهو رايك رجعتنا للزمن الجميل إن وقتها كانت المدربين ولا الكشافة بتاع اللاعبين الشبان واللاعبين هواة هالرياضة هذية يمشي يقولوا من الأحياء للمناطق هذية للبطاحي باش يخرجوا جوارات بالرسمي كانت قبل يعني حتى في الفن عندنا يقولوا الفن مأساة أو لا تكمن حتى الرياضة مأساة أو لا تكون دونك ما تنجمش تشوف أنت كوارجي كبير يعني عايش في القطن ما تنجمش يعني هذه حتى دونك توا وليت دو سنتر دو فورماسيون وليت اللي يدفع اكثر هو اللي يبرز ولده دونك
4: هذاك الشيء اللي خلى خالد الكوره نتاعنا يعني عامله هي بالتوالي قبل كانت فما البطاحي تو خذيت بلاصتها لي سنتر دو فورماسيون كما كنت تحكي دونك هذاك سبب من الاسباب نتاع تراجع كورتنا في السنوات الاخيره
5: بالفعل حاجه اخرى اللي هي لا تقل اهميه على الشيء هذا دونك انه وليت طاغيه الماده اكثر من اللازم ولو حتى المناطق الريفية المناطق البعاد ما عندهمش دي مويان ولا باش يمشي وحتى باش يمشي ترانسبور ما عندوش وين باش يمشي باش ينجم يمشي يلتحق بأكاديمية أو يلتحق بنادي باش ينجم يبرز المهارات ولا يطور المهارات نتاعو باش ينجم يكون جوار مستقبل دونك إن شاء الله نلقاولها حل الحكاية هذوما خاصة التنقل من بلاصة لبلاصة مهم جدا باش نلقاو جوارات باهين وتنجم تدافع على ألوان المنتخب
4: بالضبط مشكور جدا خالد لهذا اللي كنت معنا في المباشر وهكا من خلالك ننهيو الجزء الثاني من حصتنا لليوم لكن قبل ما ننهيو الجزء الثاني نقرا لكم بلاغ الشركة التونسية للكهرباء والغاز إشعار بانقطاع الكهرباء في جهة الشمال في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم لحد 19 جويل 2026 وذلك اللي صاير في اللح...

بيك غزالة منزل بورقيبة سجنان الختمين جرزونة ماطر وتينجا. يعني للأسف يعني بريسك بنزرت كاملة بشي قص عليها الضوء من الخمسة متاع العشية حتى للعشرة متاع الليل. إذن كما كنتوا تستمعوا هذه بلاغ الشركة التونسية للكهرباء والغاز. شوفوا كيفاش يعني من توا يعني تقرأوا حسابكم إذا زاد كيف كيف فما القطعة متاع الماء زاد كيف كيف تقرأوا حسابكم ما فيها بيس تويك تعبيه الماء تجنبا يعني لقطع المياه الغالب هذه الظروف نتأقلموا معها. إذن مازلنا مواصلين في عشويتنا حتى للستة ونص متاع العشية. نمشيوا مع ترتيحة مع الموسيقى ثم فاصل إشاري ثم

0: كل ليلة سهرية عالمية، وكيما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي حضرته أورانج في فيستيفال بنزرت الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة، يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنه مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. عندك أورانج يلا جو سيف السنه حافلة انترنت.
2: اسني في السيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد تكونكتي في دارك.

0: خلاعه ملك تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا والفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر سيف السنه حافله انترنت ملا يلا جو عندك أورانج
2: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات الحج والعمرة تنظيم محترف إقامة مريحة في أفضل الفنادق ومرافقة دينية وصحية تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات الفيزا وتأمين السفر الزيتونة للسياحة نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231 الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266
4: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي أغيستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة سوسيتي أغيستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24 سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي أغيستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
6: طاقتك مهرجان بنزرت الدولي لكم موعد مع الضحكة والفرجة المزيانة في المسرحية الحدث بابا نويل للممثل المسرحي المبدع صابر الوصلي الثلاثاء 21 جويليا 2026
7: سبق علي سبق علي نتكلم كيفهم ونحكي بلغتهم ونقول سيدي جا وفريجيتين وكونكيري
6: للحجز زوروا موقع تسكرتي.ان مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام

0: العشوية. العشوية.
1: العشوية.
0: العشوية.
2: العشوية.
0: شوية.
3: ست دقائق بعد الخمسة على موج أكسجين FM. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. ندخلنا معكم في ساعتنا الثانية من حصتنا اليوم أو من عشويتنا لليوم اللي تواصلوا فيها معكم حتى للستة ونص بتاع العشية. وصلنا معكم للجزء الثالث من عشويتنا واللي بيش يكون مخصص للحديث على الذكرى 65 لمعركة بنزرت اللي تتزامن مع تاريخ اليوم 19 جويلية. وقبل ما نبدأ نحبكم تتخيلوا معايا مدينة بنزرت في صيف عام 1961، مدينة بحرية هادئة يعيش فيها ناس بسطاء من صيادين وعملاء وأطفال وعائلات، وفجأة تتحول شوارع بنزرت لساحة حرب. يتبدل صوت الموج بصوت الطيارات والمدافع ويولي الدخان يغطي السماء. هذه هي معركة بنزرت، آخر معركة خاضتها تونس باش تسترجع كامل سيادتها على أرضها. يمكن برشا ناس يتسائلوا مش تونس استقلت عام 1956؟ إجابة نعم، تونس خذت الاستقلال متاحها نهار 20 مارس 1956، أما استقلال ما كانش كامل. فرنسا كما نعرفوا خرجت من أغلب البلاد أما تمسكت بقاعدة بنزرت العسكرية واللي هي من أكبر القواعد البحرية والجوية في البحر الأبيض المتوسط. بالنسبة لفرنسا القاعدة هذه كانت مهمة برشا بالنسبة لها، خاصة وأنها كانت تخوض وقتها حرب الجزائر وكانت تستعمل في بنزرت كنقطة دعم عسكرية. أما بالنسبة للتوانسة فإن وجود جيش أجنبي فوق ترابها، فوق تراب تونس وفوق تراب بلادها بعد الاستقلال كان أمر ما يتقبلش. الدولة التونسية بقيادة الراحل الحبيب بورقيبة حاولت سنوات كاملة تلقى حل بالحوار والتفاوض، لكن فرنسا كانت رافضة الخروج وكل مرة تلقى مبرر جديد لسبب هذا والرفض متاع الخروج متاعها من بنزرت. وفي صيف 1961 زاد الاحتقال وشرعت فرنسا في توسيع مدرج مطار سيدي أحمد العسكري، فاعتبرت تونس الخطوة هذه تحدي واضح لسيادتها وكان ردها بدعوة الشعب للتعبئة من كل الجهات. فجاءوا متطوعين البنزرت منهم رجال وشباب وحتى نساء ساهموا بطرق مختلفة في المعركة هذه، وكانت الناس يعني الكلها تحس أن المعركة هذه ما عادش معركة مدينة وحدها بل معركة وطن. في الأثناء الجيش الوطني التونسي كان جاي حديث تكوين، عمره ما فاتش 5 سنوات وإمكانياته كانت محدودة برشا مقارنة بالجيش الفرنسي اللي كان واحد من أقوى جيوش العالم في الوقت هذاك. عندهم الطيارات الحربية، الدبابات، البوارج البحرية والمدفعيات الثقيلة، بينما الجيش التونسي كان يعتمد على أسلحة بسيطة، لكن كان عنده حاجة أهم واللي هي الإيمان بالقضية والاستعداد للتضحية. وجاء تاريخ 19 جويلية 1961، النهار اللي تبدل فيه تاريخ بنزرت وتاريخ تونس. منذ ساعات الأولى اندلعت المواجهات بين الطرفين. الجيش الفرنسي استعمل القوة العسكرية الكبيرة والطيران الحربي بدأ يقصف في عدة مواقع داخل المدينة وضواحيها، والقصف ما كانش يستهدف في المواقع العسكرية فقط بل حتى الأحياء السكنية اللي تضرت، وسقطوا عديد الشهداء من المدنيين من بينهم نساء وأطفال. والناس في بنزرت عاشوا أيام صعيبة برشا، فاضطرت أغلب العائلات باش تغادر ديارها وعائلات أخرى بقات محاصرة وسط القصف، والمستشفيات تعبيت بالجرحى والأطباء والممرضين كانوا يخدموا ليل ونهار في ظروف صعيبة برشا. أما رغم كل ظروف هذه توانسة ما استسلموش، والجنود وقفوا في مواقعهم والمتطوعين ساعدوا في نقل الجرحى وتوفير الأكل والماء وإسعاف المصابين، وكانت لحظات تجسد التضامن الحقيقي بين أبناء الوطن العزيز. المعارك تواصلت 4 أيام تقريبا من 19 ل 22 جويلية، والخسائر كانت كبيرة خاصة من الجانب التونسي، مئات الشهداء وألاف الجرحى، إضافة إلى دمار طال عدة مناطق. لكن رغم الثمن الباهظ ماركة بنزرت حقت حاجة مهمة برشا، والعالم الكل اليوم ولا يحكي على القضية التونسية، واللي وصل الملف متاحة للأمم المتحدة، وأصبح الضغط الدولي على فرنسا يكبر نهار بعد نهار. صحيح فرنسا ما خرجتش مباشرة بعد المعركة، لكنها فهمت أنه بقائها في بنزرت ولا مستحيل، وبعد عامين تقريبا وبالتحديد نهار 15 أكتوبر 1963 تحقق الحلم. آخر جندي فرنسي غادر قاعدة بنزرت، وارتفع العلم التونسي فوق كامل تراب أرض الوطن. من وقتها أصبحوا التوانسة يحتفلوا كل عام بعيد الجلاء، واللي هو النهار اللي استرجعت فيه تونس آخر شبر من أراضيها.

اليوم بعد 65 سنة ماركة بنزرة مازالت حاضرة في الذاكرة، مش لأنها كانت حرب فقط، بل لأنها كانت درس في حب الوطن والتضحية من أجل السيادة والكرامة، وتكتبت أسماء برشا شهداء بأحرف من ذهب كما الرائد محمد البجاوي والملازم الهادي والي والملازم محمد العزيز تاج والضابط في الحرس الوطني شادلي عيات ومحمد العربي النفطي ومحمد الحبيب الذوادي ومحمد العياري وعثمان التليلي وعمر العمامي وإدريس توج وحبيبة جبالية وعثمان النجار ومحمد بن صالح الجميعي والمكي بن حمد فليس والهادي شلوف ومحمد الطيب جناوة وعز الدين الحناشي وخليفة المرزوقي وأحمد السهلاوي وغيرهم من الأسماء اللي برشا ناس ما يعرفوهمش، لكن دمهم كتب آخر صفحة من صفحات الاستعمار في تونس. ومن واجبنا أنه نحكيه الأجيال الجديدة القصة هذه ونفسروا لهم أنه الاستقلال ما كانش مجرد وثيقة تتوقع، بل كان مسيرة طويلة فيها نضال وتضحيات، وماركة بنزرت كانت آخر وأصعب الفصول متاحها. واليوم بعد 65 سنة كيف نشوفوا مدينة بنزرت ببحرها الهادئ وشوارعها العامرة بالحياة، يمكن ما نتخيلوش اللي نفس الأماكن هذه كانت قبل سنوات ساحة مواجهة شرسة، لكن الأرض تتذكر والتاريخ يتذكر والشعب التونسي أيضا يتذكر اللي فما رجال ونساء قدموا أغلى ما عندهم حتى تبقى تونس حرة مستقلة وسيدة على كامل ترابها. المجد والخلود لشهداء بنزرت، وعاشت تونس حرة أبية. فاصل ونتواصل.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي ريح ريح، نجب نفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجب نفس اكسجين ونرجع.

0: الجو سيف السنه حافله في بنزرت.
1: بعد التبحيره والكسكروت البلابي مهرجان بنزرت ينادي كل ليله سهريه عالميه، وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي حضرته اورانج في فيستيفال بنزرت الدولي. كونوا في الموعد كل ليله، يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجئات.
0: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنه مع اورانج كله جو. اورانج المساند الرسمي لمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. عندك اورانج يلا جو سيف السنه حافله انترنت.
2: السنة في السيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة، ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
0: باش تستنى خاطر سيف السنة حافلة انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmou Awes Aou Kibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Bensiah Al-Karhabtek Ouedouk. Ou Mahom, Tensash Kawetak. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 613.
8: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقى

0: في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتلت بولي. وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشي دو بولي مغيني، وزادة تلقوا عنا برجر بولي. وما تنسوش بغتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فخوماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
1: العسل شنو هذا؟ كيت هذا او هاديش هذا من فوق؟
2: تحبوا العسل الطبيعي الاصلي؟ نهار لحد 26 جويلية الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبة سوق العصر. تلقاو تشكيلة كبيرة من اجود انواع العسل الطبيعي، جودة، بنة وثيقة من عند اهل الاختصاص. إذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش الفرصة. العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعة 9 صباحا بمحلات رمزي الهمامي سوق العصر قبالة قهوة المدينة.

0: بالنسبة لي أنا أني نواصل في روح الديناري حتى في المسرح ونخدم حاجة مشابهة للديناري. ألور كله بالعكس، لأني فنان بالحق، نحب نغير، نحب نبدل، نحب نقول زاد الجمهور إذا راني ممثل وراني نجم تقمص برشا شخصيات وبرشا أدوار، فنحطوا الديناري نخليوه في مقامه المحترم وشخصية جدا تعلقوا بها التوانسة الكل، لكن نحب نقدم شخصيات أخرين كما خدمت في السينما في فيلم باراسول أو الفيلم الجديد اللي مازلنا كملنا صورناه إن شاء الله يكون حاضر في سبتمبر من إخراج هيثم بن يوسف. وفي التلفزة كيف حتى سناكي خدمت في رمضان، خدمت في الحوار التونسي شخصية مختلفة جدا على شخصية الديناري، كيف زادة بابا نويل شخصية مختلفة جدا على شخصية الديناري. دونك وهذا بالنسبة لي أنا هذا دوري كفنان، ما يلزمش نكون نستسهل، ما يلزمش نقول أي سيبون نجحت في شخصية ذيك برا كبش فيها واخدمها حتى كوميرسيال وحتى كذا. أنا مانيش في الثنية ذيك الحق، في الثنية أني مسيرش ندخل في صراع مع روحي ونربح على الأقل روحي ونربح على الأقل صابر الفنان.
1: نرجع بيك سي صابر العرض بنزرت بعد غدوة ثلاثة، بالنسبة للناس اللي قاعدين يسمعوا فيك توا واللي مازالوا مش عاملين بروجرام سهرية نهار ثلاثة، شنو تحب تقول لهم؟
0: والله أنا نستناهم بالحق بكل شغف، نستنى جمهور بنزرت نهار 21 جويلة اللي هو نهار ثلاثة دايم بعد غدوة إن شاء الله، ونوعدهم حول الله أنه مسرحية باش تعجبهم برشا وبتشد انتباههم برشا وباش نحكيو على برشا برشا مواضيع هما بيدهم يحبوا يحكيوا عليهم وبرشا برشا مواضيع تهم التونسي، والمسرحية ما تهمش 100 جور ما نحكيو ولا حتى حاجات نتاع توا معناتها بابا نويل بشوفوه زاد كيفاش في الظرف أنه الماء مقصوص والضوء مقصوص مثلا كيقص عليه بابا نويل، دونك باش نشوفوا حاجات حينية. المسرحية ما متغذية بالتونسي، متغذية بروح التونسة والمجتمع التونسي، مسرحية ساخرة، مسرحية ضامرة برشا، مسرحية كوميدية، لكن الكوميديا ما هيش لغاية الكوميديا، لا الكوميديا لغاية برشا برشا برشا مواقف وبرشا رسائل مهمة جدا بالنسبة لي أنا. إن شاء الله باش تشوفوها بعد غدوة بحول الله في مهرجان بنزرة الدولي، ونستنى برشا بالحق جمهور بنزرت. هو مسرح بنزرت مسرح كبير برشا، مانيش ياسر راني معاه اني اقوله لا نحب والمسرح معبي، نتمنى ان يكون المسرح معبي الحق متاع ربي، لاني انا اول مرة نعرض فيه وانا وحدي، نتمنى ان يكون برشا جمهور يجي يتفرج لاني انا نحب نخاطب الجمهور ونعرف انه البنزرتي يحبوا برشا المسرح. هو العرض المسرحي الوحيد السنة في مهرجان بنزرت الدولي، ان شاء الله البنزرتية يكونوا الكل موجودين الغاديكا وان شاء الله نشرفهم والكل نعطيهم مسرحية تليق بهم ان شاء الله.
1: دونك سي صابر نخلي لك كلمة الختام، فماش حاجة تحب تضيف على الكلام اللي كنت تقول فيه؟ تفضل.
0: انا نشكر كل الكيب اللي خدمت معايا في الانتاج، في التقنية، في التوزيع، في كل شيء، نشكرهم خاطر خدمة كبيرة خدموها معايا صيف السنة. خدمة هذه خلتني من جملة من ضمن المهرجانات اللي ناقص عليها هو مهرجان بنزرت، خدمة كبيرة تخدمت ونشكرهم الكل، وتحية كبيرة للأهالي بنزرت، وإن شاء الله إن شاء الله نتقابلوا نعملوا ضحكة كبيرة مع بعضنا، نعملوا نعيشوا لحظات فنية مهمة وكبيرة مع بعضنا إن شاء الله نهار 21 جويلية بعد غدوة نهار 3 في بنزرت إن شاء الله.
1: مشكور جدا الممثل المسرحي محمد صابر الوسلاتي، كنت معنا في المباشر، نخليوك ترجع للبروفة متاعك، إذا هكا أخذينا من عندك فكرة على عرض مسرحية بابا نويل في تونس ضمن فعاليات الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي. ما تفلتوش الفرصة كما كنتوا تستمعوا بعد غدوة انطلاقا من 10 متاع الليل على ركح مسرح الهواء الطلق بنزرت، برشا جو برشا ضحك يستنى فيكم. هيت خلي نذكركم ببقية العروض اللي باش تأثث برمجة الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي. الدورة هذه اللي كانت انطلقت نهار الجمعة من خلال عرض الافتتاح اللي احيته الفنانة المتألقة آية دغنوج، العرض اللي لاقى نجاح منقطع نظير ونجاح كبير برشا، والبارح كان الموعد مع عرض مخصص للأطفال لو فواياجور للسيرك باباروني. من بعد غدوة ثلاثة كما قلنا الموعد باش يكون مع عرض مس

0: مرتضى الفتيتي، نهار 4 أوت رامي عايش، 6 أوت زيارة، 9 أوت بوتشارت، 11 أوت أمينة فاخت لاديفا، 13 أوت آدم، 15 أوت العملاق لطفي بوشناق، و17 أوت نجم الراب كازو، والاختتام نهار 19 أوت مع النجم العربي والتونسي صابر الرباعي. إذا مازلنا مواصلين في عشويتنا حتى للستة ونص متاع العشية. نمشي مع فاصل إشهاري ثم ترتيح مع الموسيقى ثم نرجع لكم.
1: في السنة حافلة في بنزرت،
2: بعد التبحيرة والكسكروت البلابي، مهرجان بنزرت ينادي كل ليلة سهرية عالمية. وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو المحضرة أورانج في فيستيفال بنزرت الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة، يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو، على خاطر سيف السنة مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43.
3: عندك أورانج، امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشي تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
5: يحيش بيك متغشة هكا، وجهي تحرق بالشمس والليتاج زادو غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
6: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: أما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
5: إكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي بوانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا، وأكسجين أفام.

0: العشوية.
1: العشوية.
0: العشوية.
1: العشوية.
0: العشوية.
2: العشوية.
0: شوية.
3: الستة خمسة دقائق على موج أكسجين FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. مرحبا بكل من التحق بنا الآن. إذن وصلنا معكم للجزء الخامس والأخير من عشويتنا لليوم، واللي بش يكون مخصص للحديث على الدورة 33 للمهرجان الصيفي حسين بالخوجة برأس جبل. الدورة هذه اللي بش تنطلق نهار الخميس جاي 23 جويلية وتتواصل إلى غاية نهار 10 أوت. وأكثر تفاصيل فيما يتعلق بالدورة هذه حاضرة معنا عبر الهاتف مدام وفاء بن سليمان مديرة المهرجان الصيفي حسين بالخوجة برأس جبل. مدام وفاء أهلا وسهلا ومرحبا بك وشكرا على قبولك دعوتنا.
4: عسلامة، مرحبا بكم الكل، شكرا على الدعوة والاستضافة هذه عبر الهاتف. شكرا برنامج العشوية على أكسجين FM. خلف اللي أنا مديرة مهرجان رأس جبل حسين بالخوجة رأس جبل، رئيس جمعية حسين بالخوجة هي التنمية الثقافية، هي اللي تنظم دورة 33 من مهرجان الصيفي حسين بالخوجة.
3: بالضبط. مدام وفاء، نقلة نوعية كبيرة برشا في السنوات الأخيرة للمهرجان الصيفي حسين بالخوجة برأس جبل، اللي أصبح قبل مشكل للغوالبية فقط وإنما زاد يشمل المناطق المجاورة كما العالية، غار الملح، صونين، رفراف، عوزجة، أوتيك، وحتى بنزرت المدينة وبقية المعتمديات المجاورة، بما أنه أصبح يستقطب في ألمع نجوم الفن على الساحة الوطنية. ونتصور اللي فما رضا كبير برشا من أهالينا في رأس جبل عليكم وعلى الدور الكبير اللي قاعدين قايمين به كهيئة مديرة من أجل إنجاح المهرجان.
4: إن شاء الله كل المتفرجين وكل مواطنين في كامل ربوع الوطن واللي يزوروا وما يزوروا رأس جبل والمناطق المجاورة اللي يجيوا للاستياف، وجماهيرنا في رأس جبل إن شاء الله يرضاوا على البرمجة هذه، البرمجة متاع سناك ما كانوا راضيين وإلا مرتاحين للبرمجات اللي سبقت. البرمجة هذه هي وراها هدف استراتيجي نعاود نقول، ألمع نجوم الفن في تونس نحبوا يكونوا معانا، باش فماش ما يكون عندنا مسرح هواء طلق في رأس جبل، خاطر رأس جبل والمناطق المجاورة الكل مفتوحة على عديد المعتمديات كما قلت أنت، غار الملح، وتيك، العالية، حتى صدقني دورة 31 فما ناس جاتنا من المسبيل باش يتفرجوا على عرض من العروض.
3: ممتاز. مدام وفاء، هو تكمل للكلام متاعك، بحكم يعني طبيعة العمل متاعي اللي خليني يوميا متواجد في رأس جبل، الأصداء اللي توصلني وأنه الفضاء اللي تعرضوا فيه واللي هو فضاء البلدية يعتبر يعني صغير خاصة في العروض الكبرى، يعني ما يفيش بتطلعات أهالي مدينة رأس جبل اللي تطمح باش يكون يعني باش تكون العروض متاع المهرجان في فضاء أكبر. لهنا تكمل الكلام متاعك، هل أين الأوان باش نخمو في فضاء أكبر؟ ولما ليه كما كنت تقول أنت تولي المدينة رأس جبل عنده مسرح لهواء طلق يكون مخصص يعني سهرات مهرجان حسين بالخوجة برأس جبل؟
4: بالطبيعة قلت لك الهدف الاستراتيجي واللي نخدم عليه عن توا سنوات هو بلاغ صوتنا وانه رأس جبل واهالي رأس جبل والمصطفين والناس اللي تجي رأس جبل الكل، حتى في علاقة عن علاقة مصاهرة بين الغوالبية كما قلت لي انت وبين برشا مناطق مجاورة وبرشا معتمديات مجاورة. رأس جبل يحق لها باش يكون عندها مسرح هواء طلق في بلاصة تليق بالناس الكل وتليق بالعروض الكبيرة، ويرجعنا احنا زادا الفضاء علاش صغير صغير، هو يعني الحمد لله عنا فضاء نشكره يعني السلطة اللي موفرت لنا الفضاء هذي الفضاء البلدية، كما راهو احنا زادا نتعبوا برشا في خاطر ما فيهش مردودية، نتعبوا برشا في الجانب اللوجستي في ان يتقل كهلنا برشا بمصاريف اخرى اضافية كما الكراءات متاع الكراسي كما برشا حاجات، وهذو ما يأثروا على يأثروا يعني على المصاريف وخلينا احنا ناخد اكثر على الدعم وعلى الاسبونسورينج اكثر على ذكاء. بالحق نشكر أعضاء اللجنة الكل، أعضاء الهيئة الكل وأعضاء الجمعية الكل اللي تعبين بالحق، وفيهم برشا شباب وقاعدين يخدموا بدون انقطاع. صدقني ليمت هذوما الكل خدمة متواصلة ليل نهار، كسوسوا افتراضي كسوسوا عبر على على يعني على ارض الميدان وكل شيء. خلف ذلك احنا بنمارس واحنا نحضروا للبرمجه وفي علاقه يعني بالاتصالات وبالبرمجه وبالحاجات هذه الكل، ماكم تعرفوا كيفاش الاتصال بالفنانين بالمتعهدين تاع الحفلات باش نجموا نوصلوا للبرمجه اللي تليق براس جبل، وان شاء الله تلقى قبول من كامل جماهيرنا اللي قاعدين يتبعوا فينا، وان شاء الله علاش لا يكون عندنا مسرح وطلق واللي يجيونا برشا بلايص
3: ان شاء الله. مادام ذكرت البرمجه مدام، كنت تعطينا فكره على البرمجه الكامله لدوره 33 من مهرجان حسين بالخوجة براس جبل.
4: كما قلت البرمجه تنطلق ان شاء الله نهار 23 جويلية اللي هو نهار الخميس. البرمجة هذه هي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية بالطبيعة. نشكر السيد مندوب الجهوي للشؤون الثقافية اللي يدعمنا ويحرص على أن ينصحنا ونقوم بعملنا على أكمل وجه. بلدية راس جبل بالطبيعة هي الممول الأول للمهرجان، كذلك السلطة المحلية على رأسهم سيد معتمد راس جبل سي مهدي برحيم. نشكر زادة سيد ابتسام الرزقي الكاتب العام بلدية راس جبل، والأمن الوطني اللي أمننا ديما في التظاهرات نتاعنا الكل والفعاليات اللي قوموا بها كسوسوا في كجمعية حسين بالخوجة الفنية الثقافية وإلا مع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات الموجودة غادي كدار الشباب ودار ثقافة حسين بالخوجة راس جبل اللي ديما نخدموا مع بعضنا. نحب نوجه تحية زادة باش من بعد ما ننساش الهلال الأحمر اللي هو باش يكون على عين المكان إن شاء الله في المهرجان للإسعاف في نقطة إسعاف إسعافات أولية والكل. نشكر المستشهدين الكل اللي دعمونا، ما نجمش حتى نذكر الأسماء.
3: أكيد دونك البرنامج مدام
4: أوكي هنا جينا البرنامج. نبداو على غير العادة خاطر استنسوا بينا في راس جبل، نبداو ديما بالحضرة والموسيقى الصوفية. المرة هذه اش ناخذوا تراثنا زادة تراث جربي. المحفل الجربي ان شاء الله باش يكون بساحة الشهداء 10 متاع الليل نهار 23 جويلية.
3: انت لقى من 10 متاع الليل
4: العشرة متعليل باش يكون عرض مجاني في البطحة يعني في ساحة الشهداء براس جبل مش في فضاء البلدية باش يكون للناس الكل
3: المعروفة بفضاء سيدي العربي هك؟
4: اي بطحة سيدي العربي احنا نقوله مقابل جامع القرية وساحة الشهداء
3: بالضبط.
4: ثم نمر والعرض 25 جويلية مع كريم الغربي في فيزا بفضاء البلدية. نمشي للفن الشعبي، عرض الفرسان للشاب بشير باش يكون نهار 28 جويلية. عرض بسام الحمراوي بامبينو نهار 31 جويلية. عندنا عرض رحلة تيمو للأطفال نهار 2 أوت باش يكون 8:30 متاع الليل على خلاف العروض الأخرى اللي كلها تبدأ 10 خاطر هو موجه للأطفال.
3: ممتاز.
4: راس جبل تغني كيما البلدان الكل والولايات الكل شفناها تغني وتونس الكل تغني وان شاء الله ربي باقي تستر على بلادنا نهار 4 أوت ان شاء الله بفضاء البلدية العشرة متاع الليل. ما حرمناش الموسيقيين والشباب محليا باش يظهروا زادا ويكونوا معانا في عرض الروك ذا بروكن كي فرقة من راس جبل. ان شاء الله زادا باش يكون نهار 5 أوت. عرض ولد الطلياني نهار 6 أوت مسرحية لبخانو نوردين أرجيبة ولبنى صديري وسفيان الدهش العشرة متاع الليل بفضاء المهرجان مسرحية جديدة. عنا عرض شبابي زادة موسيقى راب سانفارا وبلينغوز إن شاء الله نهار 8 أوت ونختتم إن شاء الله مع رؤوف ماهر نهار 10 أوت العروض الكل بفضاء العروض اللي خلف المحفل الجربي كلهم بفضاء البلدية والعاشرة ليلا إلا تيمو باش يكون 8:30.
3: والأسعار من إلى أسعار التذاكر؟
4: الأسعار بالنسبة للأطفال 8 دنانير. الأسعار الكلهم 20 دينار ما عدا الفرسين فما 20 وفما 15 دينار.
3: ممتاز.
4: عرض الشركة
3: أسعار في المتناول
4: أسعار في المتناول على خاطر احنا كيف نهضروا البنزارة
3: نظرا يعني قيمة العروض كيف نشوفوا قيمة العروض مدام يعني 20 دينار يعتبر يعني زهيد في متناول الجميع بالضبط.
4: أنت تعرف اللي النسيج الاجتماعي نتاع رأس جبل قائم الكل على المصانع الموجودة نتاع النسيج في رأس جبل. الناس يعني هذاك يعني ما نجموش نغليو أكثر على الناس ومن يعني نحب الناس كل تجينا وخاصة الفئة هذه هي اللي تفرح وتقبل على المهرجان ونشدوا على أيديهم خاطر راه وقت اللي يشري أي إنسان تذكرة راه يدعم في المهرجان على خاطر تشوف في قيمة العروض ويظهر لي الفضاء ما يغطيش قيمة بعض العروض
3: بالضبط.
4: مش ما نقولش كل العروض
3: بالضبط. دونك مدام وفاء خلي لي كلمة الختام فماش حاجة تحب تضيف على الكلام اللي كنت تقول فيه تفضل.
4: نشكركم على الدعوة مرة أخرى محبه. نشكر المستشارين الكل نشكر الداعمين الكبار اللي قلت عليهم نشكر مؤسسة دار ثقافة ودار الشباب اللي ديما واقفين معانا الجمعيات بتاع المجتمع المدني وأي واحد يمد يده باش يعاوننا بارك الله فيه نشكرهم برشا نشكر فريق العمل اللي معايا الكل يعطيهم الصحة على المجهودات وإن شاء الله نواصلوا هكا وربي بقي الستر على تونس هذايا هو ان شاء الله تونس ديما باهيه وديما فرحانه
3: وان شاء الله ما عادش يقص علينا الضوء سيرتو مدام
4: لا لا مازال شويه ان شاء الله ان شاء الله
3: خاطر تحكينا في الاوف وانت قلت لي تشكيت لي برشا من القصه نتاع الضوء
4: والله يا الله غالبه والله حتى في في في جلسة في الولاية حتى كان معنا في الهادي البكور نوجه له تحية كبيرة ذكرت المشاكل اللي قلت علاش من يعني كنت وصلت محلية وإلا بلدية وإلا حتى مؤسسة صناعية ينجموش يوفرون
3: جروب
4: متاع ضو باش ما يقصش علينا علاش خاطر نهار 15 جويلية كان عنا سينيرا فراس عملناها فعالية كبيرة كانت في رفراف الحميري قص علينا الضوء وتلبينا باش يكري وجماعة الكل يكري وجروب
3: دونك للأسف مرة أخرى نقولوها مشكورة جدا مدام وفاء بن سليمان مديرة المهرجان الصيفي حسين بالخوجة براس جبل كنت معنا في المباشر ومن خلالك تعرفنا على برنامج الدورة 33 من مهرجان حسين الخوجة براس جبل إن شاء الله بالتوفيق لكم وإن شاء الله تكون الدورة 33 من مهرجان دورة ناجحة على جميع الأصعدة. إذن هكا نوصل لختمة حصتنا لليوم من برنامج العشوائي نتمنى وأن كنا خفيف عليكم نشكر عزيزي اللي رافقنا في الاخراج والاخراج الرقمي انا محمد الزراي وقالي باش نقول لكم كان شكرا على حسن المتابعه والى ان نلتقي ان شاء الله لحد جاي في عشويه اخرى من البرمجه الصيفيه في اكسجين اف ام في لمن وباي باي الناس الكل
0: العشويه

0: راديو اكسجين اف ام.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يحي شبيك متغشى هكا،
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زادو غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: أما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
4: إكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
1: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي مونتيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.
5: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبره ب 37 دينار و900، الكرومه ب 32 دينار و900، الفكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملك المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: اصنيعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
3: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57-039-00.
0: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معنيه بسوبا ديستريغو سيارتك في ايادي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niabat Sopa Distrigo et Rafko ou Bensiha Al-Karhabtek Wedouk. Ou Maahom, Tensash Kawata. Sopa Distrigo, Avenue Biburgi Baras Jbad. Infoline 70-147-598. Ou Ella 98-137-499.

0: تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
1: مزرعتنا تحمي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي، تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتلت بولي، وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني، وزادة تلقوا عنا برجر بولي، وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوس وسوفلور، ديسي إلكتريك وديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-01-70. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في مطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.
3: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21-428-781 99-985-283-72-419-152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا

تلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا

0: نفس ليكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس إنرجي. ماكس إنرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس إنرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو أ أ زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. مهرجان بنزرت الدولي، لكم موعد مع الضحكة والفرجة المزيانة في المسرحية الحدث بابا نويل للممثل المسرحي المبدع صابر الوصلي. الثلاثاء 21 جويلية 2026. للحجز زوروا موقع تسكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.

0: Radio Oxygène FM.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أوكسيجين FM بالصوت العالي.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يحيش بيك متغشة هكا،
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر.
3: يزي عاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: أما ديما نحتار شنو ناخو؟
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
4: إكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج أنس انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
1: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي بوانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.
5: خير في الالوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء. أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاء. أوزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: صناعي وتبع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
0: سوبر ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Sihal Karhabtek Wedouk. Ou Maahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.
4: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني. وزاد تلقاو عندنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي إلكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، ملا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ملا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB سولار كامباني تنور لك حياتك.
3: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زوروا